0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmemnal SBS, Nishan Alturaya, on mobile, online or radio.
2: خوبة وقت مضيف بوت مروات الشرشاية أرعد بدباكة وخ منو الخرزة تديم خرزة ترايت اس بي اس ميابور للعامة الكاميرا ذو من أموات تكورنجاي والخوار دقني من دعوة وقائم أب مخبوبة وقت مخططة في المروات الشرشاية كل أرعات أبريجيناي ومروات الجزريات توريس ستريت أتأختن مشموية من جاوي
3: شاموان خبيبة وميكيش مايزل دحكا على أسلام الأخن أنا منينوس إيمانويل بيقارة جورا قابل أخن يمشينا الخرزة طراية أس بي أس عيادة إيد خرزة كشارة خلبقرة الطبة جاوية وتيوي لايقة أديوم أو تقيلة تلايب غزيرا ترقل بأسرشتا يوم خرايا تشيتا كسبيتا ينفانانشل إير وبشارة خلبقرة الرش طبة

0: من يانة موطاني جوفنز ولا مطيلة الألب وشومة فرونت بنشر جبت خيرة أندرو هيستي بظهر أبوت قريات بولين هانسن على إيخيت مردوفة يعني مونو كولتر جوت لي طيوتا ألمانيا إشلم قلبتا من كاسا تيولايا كات مخرمناكا باراكواي طب بروي خوطا من يعني موطاني وفنزويلا سقل القلل من ألبا وشوما كاد صورة بتلاقل بما تشخت ومخلصت تخيانة خطستاما إمواتا مخيداتا كاد بصدايا من موطاني بالزودة من زلزالة مخيلة بترتي جاهي إسري أربا بغزيرا مارلت بتمقروة الأسرة ألبا كسياتة شلدة قا أطرا بادي باكس أبن صورت من يانة موطانة لزايد بشيوتها. شلطانة فنزويلا مارلة زودة من تري ألبو اشتما بلاخت مخلصتا من كل ما تأمرانيتها اينا مشروكي يؤاها عمليتها. خلاب ريشانوتة أطرد إكوادور ماريا خوزي بينتو. مارلة إكوادور مشودر الحيرياتة وأدرانة بخواشة مية وتمزانة كاكي وصابونة وشركة
1: أيون desde la sociedad civil
2: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela. That's being organized by civil society and the private sector. We are sending about one plane with aid per day. We also have rescue workers, as you know, at the site of the earthquake. And we will continue to accept whatever people bring. In terms of aid for the earthquake victims in Venezuela.
1: ¿Cuánto le el pueblo sigue trayendo?
0: من دايكي بخيتا وزرت شولاني برايت أستراليا بني وونغ مراقا خرزة ات بريكفاست شوغيو اي بي سي ات مختوى تشرب براي هيوري لقى شواب هرسوبة معبذن بزلزالة فنزويلا سيناتر وونك لك لخلا المدعن واثا بش زودة أبدا أني برصوبة إخداية ين إن إينا رأيتة أستراليا ومارلة سلطانة جو يوشقال لعم آني تسنيقنا الهيرتا
3: We are providing some consular assistance to some seven individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
0: أتوانا جو سدرة قمعية اتجبت خيرة أندرو هستي ماريلي اتجبت أو يوثا بعيد مرخلجانو من جبت ون نيشن ومزهر بوت خوباطة بولين هانسن مشررتا ات مونوكولتر دبرانتة ون نيشن مبلخلا المملو جو ناشنال بريس كلاب قم تري شواعي قمد ايتا تسجيته مانوثا وأخا شوياشا لامنتيلي ومن جيبو طلبلت أستراليا تشخلبها قمردوطة إخي ديتا جو تريش قل رأيان دعما بش لعويدة مبار أو مملو جو بريس كلاب سنتا قا ون نيشن وأو يوتا عم إغدادة سليل مطلع نغزي قا أربي إشتا أموني جو نيوز بول وأربا نغزي قا أربي شوا جو رود بريتش يقرا هستي ماريلي ات مونو كولتشر لتلا يتراما
4: مونوكولتشرالism multiculturalism I think in the end people don't work in categories everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character it served us very well for many years no one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon for example that would be ridiculous and I know there are people online who are making that argument I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognise we have a common set of values.
0: مليونة أستراليا بتخازي قدمة خاب تاموز تقتلون برعانة بشراما ومادات بشكوبة كد شيتا كسبيتا خطة بتمية عم شخلابة قابلاخ وبيثواتي قربت 3.8 مليونة بلاخة على الأغرى بشكوبة او اوورد ويجز بتقبل المزيته جبراني من يوم قمعت برعانة شروية لبيوما ينمبرخة بتامس برعانة اطرنايا بش باصورة بتقاسق بشتا اموني قا اسري اشتا دولار اربي اربع سنت بساعت او مينيمم اوورد ويج بتقاسق اربع نغزة شوي خمشة اموني قطعات خرائط سلطانة جمداتا بتشاري قدمي خام تامس وبتمبصر الشوية مداتا من اشتصر قا خمسة صار أموني lower marginal tax. اللي سيتلا اتمروات بلخانة مزيدي المقروتي قا سوبر انويشن هربدانة برعيثة تحاقة شوعايا من جيب كلطلا يرخي اها بتخير العمت قبل البرعانة شيوتي ين ريتارمنت بايمنت من قمع ثانة ومبصرة من سوبر لابوريا. وزروت البرايوت إيران مارلا اتعود للسواد قمايا عم عمان عن دبرانوت معبرة هرمس همين أدانة تجرش لدرانة على متخرنوثة برميثا ين ميمورندم أوف أندرستاندين دعتت ات معبرة ويلي خا ترقالة السايا بدانة سوادة بالتخرن واشنطن كت إيران بغزايا و اد اغره على تشمشياته ين سيرفيسز بيس اد ليبم شروره من قم امريكا واستراليا شوريلون سباخياتي على تهران بشارات دهشيته برايه طانا ريشانوت دونالد ترامب مخططلا الزعامه اد قيومت امريكا يورشينا قا قطر لعوتت سوادة بزودة عم ايران وها زعمتا بشلن كرتا بيت ايران
5: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that.
0: لبنان بزعاملات إسرائيل شمطلة الشرطة سوشجارة أو تبش لجري شرم إذا علو بشاوان داور وجو شويلة قا خا سوشجارة شلامة يذا أطرنايت لبنان مارلي اتسبخت إسرائيلي تمخيلة على تيمنة أطرة يوم تروشي بأسري أطبق زيرا إن إسرائيل لم خطتلة على داها رشانوتة إسرائيل أيزاك هيرزوك مارلت إطارة سوزجارة عم لبنان ممكن تهابخة أسة بش رويخة قشلامة عم شواهو إينا مضيلة اتحزب الله سنيدة بيت إيران والي رب الزيني ميقرأ هيرزق طلبلة من شو تابوتة تيوي ليتا اتسند قشلامة جو قليمة وجوخة مملة مقرولة جو بارلمنت ات رومانيا أمري
6: Israel is not opposed to a diplomatic outcome of the war. On the contrary, we seek peace. We dream of peace on all frontiers. It is our fondest hope and deepest yearning. But Iran's desire to become a nuclear threshold state is a tangible threat to Israel. And Iran's audacity to dictate the future of Lebanon undermines the possibility of moving towards peace.
0: خلبت شخنوتا جورا مخيلة على أوروبا ويلا ألتد موت الزودة من البابر سوبي جو معروة يبشتا بشاوان داور هدية أو بجواج لقا مدنخا بشايوزة أطرة رومانيا هدية إيلي خود زهارة سموغا من سبب شخنوتا كانت مشيخوتة شخنوتا مطيلة الأربي خاضر غيتم التروشي بها شاروخا ين تورست ألكساندرا سانتو ماريلا ات ويلا اللستا اتشخلب الخطاط تسابارو من سبب أها مناخة أمرا
7: I mean it's very very hot so we have to keep stopping actually so yeah we can obviously feel the heat because we don't get much heat in England anyway although there is a heat wave at the moment but yeah so we're just probably going to stop now have a drink cool down move on a little
0: وزير مسترانوتة أطرة دعور ليندا رينولدز مرقة سعت بخرانة عمايا جو فريمانتل اتحيتش لتوى خطاط ترياني بلان بي قاسوس جارت أوكس اتعمشياته سبمارينز ات بيشة ومخشختة بخرانة سنيدة بيت عما وخط ريشانوتة بيتر جارت تيوى وزير مغدورة الدعور جبت بالاخي بشلا آها بخرانة بديقة بيرخ الدور بقرطة رينولز مارلت أننقيتلت بيشخ عم أويوتة أوكس ومخطتلة تقيلة أننقيتها وقتل الصورة عم زهاري وقنطت أستراليا بغزايولا.
8: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
0: طيمة يقدا ين بنزل صليلة الخاشوية بشتوبة تليلة بيشة خزياها من شي تري ألبو إسري تري. Australian Institute of Petroleum مارلا اتشوية أطرانايا طيمة خالي ترا ات أنلدت بترول صليلة إشتا سنتي كشاوة الدعور كتنطيلة الدولار وإشتي سنتي. أها إيوة طيمة بجباصورة من قمشورة تبلاشا. إن كايل رودا خا ديوقة اللايا جو شربة زوزناي أناليست عم شاركوتة capital.com مرق SBS وجو خرزو موني بودكاست الطريان والي لتقاني كمدموسي من طيمة باصورة بترول كت ليبيشي أن طيمة بداها شوية كوبا قرابة دانا.
9: Underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price. But on the flip side of that, over the next couple of months, there will be these couple of step changes as those excise cuts are reversed.
0: ومن طبت أتلي طايوتا؟ قومت بشمق جلنت اديم تلاتو شابا ويو كاسة فيفا جتت أقلا ألمانيا بشلم بولتا من دورتا بر مقرمتو قا بارغواي يوم خيات الجزا ين penalty shootout كت كلخا بصوريوا ات ين بسباريوا ألمانيا بتقرما وأسقا قا راح تتشتصر إنا بارغواي سقلم جيبو. شمعونا خايا قدمة أربوشبا سيدني أيوانا شمشانا إسري ملبن مطرانا اشتاصر برزبن شمشانا اسري تري هيث مطرانا شوصر وكامرا مطرانا اربسر.

قيمة دولار أستراليا بوائل إشتي أتجاه سنكة أمريكا أني يوم يقرأ تم يقرأ طبا داها شواع كيشو مريزة مقروة أتهم بير نينوس إيمانويل.

0: لين لقدام زيتا إن أمرخ اتكاست في فت قد تتأقلا كي كبش العم بإغداده وقد تتأقلا بشتا لضيثا أخ آي طعلتا بوش مشمحتا ومخبتا يوم أمرانيتا إن قد تتأقلا أمين أيت كي شاريا يوم اشتاخت بنياتي محلاي وبيت سماخي محلاي كي طالانا يوم أيت وبكل خابصلت شني كي مطالي لخا بتمغزيخ لخن داخي طاليتنا قم كل خمندي شو خازخ مو قارخلا سوكر ين فوتبول.
1: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
0: إيوة هيدر غريات نبرم تجاوانا يتد فوتبول جو فوتبول أستراليا ومارلا اتجدت أقلا إيلغ تا تعالتا واتليت أيوتا خوشنتا إنكلوسيف وإيتن خانق زا 8 مليون طالان كم طاليلة جو أستراليا.
1: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
0: خيلت خبت قتت أقلا بكلايلة على داخي كي شوق العم كبشي أم إغداده ودلاج الشقطة على طهمي جنسي شني ومصياتي معصيتن طاليتن من شنز عروتا أربح الخمسة شنة يان طاليتن عم خايهلا طالانا بجوجتا إن إتلوخن جوجتا مقيستا فوتبول أستراليا إتلا رابا مرهاطة إتشوقي لخن مشاركيتن جو ويب سايت ديو وبتمشخيتن إت بلاي فوتبول بلاتفورم ميقارتا كاريك باشوقيلا.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
0: Online Play Football, ماسيتون سغليتون عم خا يهلا يو شواو توخن. شمت نعالتا إيلة خويشوثا Inclusivity, احتواء. ويت خرزق جوري وزعوري وقطالان من عم شرشاي وقطالان ات اتلون سنيقويات بريشة واب معوقي وقعم من طهمي مرضو ثناي بريشة وليشان بريشة وكت سخبورتن الباتا الكترونيتد فوتبول أستراليا بتخازيتن خرزة ات ميني روس ستلمن وبزي مالتي كولترال يوث أرون ديبدن إلم دبرانة كنشتة وتشمشيات بحدامة عم فوتبول أستراليا مارلي أن خرزة إينا مجن ومرخطة عم فوتبول أستراليا.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
0: ويلا آير عشتا بخويشوتا كنشيتا ات جرشالي قا لال توكلن تاكلوم قا كميونيتي فوتبول وشوريلي عم خا خرزة مجن قا بناتي بأرخة SSI Multicultural Sports Club وجو كوينزلاند وبأرخة غداخ خورتا.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football.

المانيا وهولندا بيشلم بلطي من دورت فيفا ديوتت اقلا يوم اتشاسر فيفا وولد كاب غزيل الطلاطالياتي وكوتاشي رابق الشي وبلطت خكمة شمانت اتروات يورب ديوتت اقلا عن ديو المانيا وهولندا وتروي مقرملون وبلطلون وبرخت بانلتيس إن برازيل قنيلون الغالبوتا وبرباب من قم براكتت دالتي أنا ونينوس إيمانويل عائلنا لقاطة من يوم اتشاسر فيفا وولد كاب 2026.

قرمانت خمشاجة هيت كاسة تي ولاية برازيل ورن قارحت اشتصر من برغدق رمتو تعلتا دراماتيقيتا تري خا اليابان وقول قرمانة ويلي برباب خرايط تعلتا وجو ماساتشوستس قرمانت أرباجة هيت كاسة تي ولاية ألمانيا بشلون بلطة من مورايا كات باراغواي قرملون أربطلا جوم خياتة بانالتيس وباراغواي سقلا قارحت اشتصر وبطالة عم قرمانا من طالتة فرنسا وسويدن طالتة خيتا وملهقن تأيوة باليحلة بشوي شتيتا يبتي والمغرب عم يحلى بشوية شويعايا هولندا وكودي كقابو يولق هولندا مقدما يوتا يوروبابا خراية تشوطة قمايا إن مغرب درب شوطة تريانا ومسوغلا اتبرق تعالتا وآزي العدانة مريختا وبخرتا قا مخيات البنالتيس ويجي مغرب قرملا طلا تري جو بنالتيس وسقلا راه تتشتصر وهولندا بشلن بولتنا من دورت كاسا يحلت سوكروس مهادورة نلتا علتا عن مصر لقنيتة شوبة برهتة اشتصر وطالعنا وصرلايا كريستيان فالباتو مارلي اتقريتيق بوتشانيتو قا يهلت أستراليا من يهلت إيطاليا ديو تعليات تي ولاية قم يولي خا زخمة بوش جورا يهلت سكروز بالطالي عن مصر بيومة شبتة وطالت بتهوية هشائيت على الاس بي اس واس بي اس اون ديماند ومن ساعت لا قدمتا وكيك اوف بتهوية ساعت أربع قدمتا ويهلا قرمانة بطال عم قرمانة من طالت أرجنتين درقل كابو فيردي وقا قدمة أربوشيبا يوم تأسر الطالياتي فرنسا وسويدن بتبقي لقاها قميتا لقنيتة شوبة براح تتشتصر وتبقتها إلى أي قميتا بمتختخا دورة 1 سنتري وبخارتا مكسيكو بطال عم إكوادور جو مكسيكو سيتي مقراتم يقرمو شميلهم قم خدتا أبديت يوميتا اتكاسة تي ولاية قيومة اتشاسر دورتا أنا ونينوس إيمانويل برجن على كل غداتنا ألتا ات فيفا وول كاب 2026 خيتا ومجن من على SBS و SBS On Demand

مخيات خاري إلاخ دا سخصيتا عالن خيلوتا ينزبنوتا اتسوزجارت شلاما أختي تريشا وعي من إيمان دوغدان مخيدت أمركو إيران سوزجرون المكلتة أربا يرخي من بلاشا سبخياتا جيساية خراي سخصوينا بطن خيلوتا أهسوزجارة وكت إيقوتا بزيادة على المعبرة هرمز عنابا ليلة بكلايا جو لبنان وغزة وهم بروية للبوقار خاته إنشلاما بحابب أمينوتا يومدن خمس آية أختي بآه يرخى وخدانم خيدت أمريكا وإيران سزجرون تمكلي البلانشة يرخي

0: نا اهشلا من خيلا ينزبن بغزايا للغدا سخصيت خيتا كاتسوس جارا ايوا بنيشت مبصرت خلوصا على بلاشا جو مدن خمس ايا وبدانت خوتم شاوا دعور وغدانم خيدي لملقا ايران بصبختو على شبنتام دينيتا تجاريتا انقلتت نوطا قربت معبرة هرمز باقدوتا قنطرونيتا امريكيتا سنكم مارلا اتخيلواتي يولون بونايا بقصبتا على بنيتا تختيتا قوشنيتا ايران بخواشا ستخصد جسستا وقنطرون اتمسترانوتا حوايتا وقنطرون درونز وعال خوالياما تيمنايت ايران إن إيران مارلا إت أنق سبياتي بشماطنا لسزجارة شلانا ويوولينا بونايا شادرت صاروخي ودرونز القنطرون جيساية أمريكاية جو بحرين وكويت وحشت مارلا إت إيران جاروبة لتمت خيلة على شرطو على خاش ويلة تويلاية تشبيني كت إزجد أمريكاية قامواتم خيداتا مايك وولز مظهور له اتم سياطت ايران بصارنا يوم قيومه.
1: You need to understand their leverage is diminishing by the day.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Under the Memorandum of Understanding, the Strait of Hormuz will return to its pre-war capacity within 30 days, under the management that Iran will put in place and after the Islamic Republic of Iran removes the obstacles. These arrangements are being adopted and implemented, and responsibility for them rests with the Islamic Republic of Iran. No other body or country bears any responsibility in this regard under the Memorandum of Understanding signed between Iran and the United States.
2: أهم كيت بلاشا يوبنيشت مبصرت كربا وإيقوتا لأختيجو إيران إينا بشوف خينيجو مدن خمس آية إينا جو لبنان خا إطارة مريز زبيت غدان مخيدة أمريكا قا سوزجارة إلي خط خلوصيا حزب الله ليلة بايا بتسلمت زينة كاد جيسا إزرالايا حالا بياشي لجو لبنان وإسرائيل مشارور إلى إد عمليثو جو لبنان ليكاليا هل إيمن زهار على تخومو جربياي بياشنا جريدي ومدخد شاوا دعور خدرون إسرائيل قتل الخبر سوبا ودربن التريخيني جمديتة نبطية الفوقة بتايمنة لبنان رش وزير بنيامين نتنياهو مارلي إسرائيل مخيلة على القروثانة حزب الله
3: אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני.
4: In the last 2 weeks alone, we eliminated over 200 terrorists. And since the beginning of the war, over 9,000 Hezbollah terrorists. We are eliminating their terrorist infrastructure throughout the entire area, in the entire yellow zone. We are simply wiping out the terrorist infrastructure, wiping them all out. There is a historic achievement here. This agreement strengthens Israel and Lebanon and weakens Iran and Hezbollah. And God willing, this is a sign of things to come.
3: זה סימן לבאות.
2: והדה דונה ומן גזה, מדינה פרויה נלטימת פלשה למת קליאנה. משתעלנת בית קריאה פלסטיניה מרנה את חדרון איזרלה ימחילה על ביתוואת תותאוי חוד גאוסה ובחאי ויוצ'דרי. ספחתה גאו מוואסי קורבת חן יונס חטלה אל טרי פרסופה. 15 שנה אסלאם מוסה وآخونه تلايشن عبد الله موسى وإبا صورة شو وخيني بشلن دربني جيسا إسرالايا مارلي اتقاني مخيلون على نيشت خا قروثانة حماس اتبلاشي ويقبنيتا إنا لقي لخلو المضعن واثخيني ومبرخيك ما سعطي خدس بختخيتا دربنا ترسر برسوبة جو معروض مديتة غزة وكذا عدرانينا شاية مارنا ديكن نايوتد جو غزة رابق ريتي قيتلا أبنج ربياتم خددت التممت مكليتة بلاشا عالتخومي إينا أب إزرائيل بغزايل الأجستة برنشيتا وجو طمرت برونو كابتن ديفيد حزوت أو تشركي وعن جيسة إزرائيلية بتايمنة لبنان قالت حزوت عدلة غدا بربلتا
5: I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war. I've been through Gaza, I've been through the West Bank, I've been through Lebanon, and I lost in Lebanon.
2: خا خوت مشو اخينا غزيله سبخيات هواي سبخيات الصاروخ ودرونز لكليلون وكت خلوات التي والبسنادنا الاشلامه ودبلوماسيوتا بتمنطي الاشلامه امينا جو اقليما اينا بلاشا بشليله بكلايا اهملوها في شكتيريات عيسان الغليب

0: Morizel Mokrova, Katohon Ninos Emmanuel.
1: مسلم انتو حامد تا SBS اوديو اب اديوم وشارم مشمي تاعل كلو خرزوخ مخبه هدية ومجان من اب ستور او جوجل بلاي.
0: شمو عن خبيوي خداجي اخيطة بديارو خموخن بيو خرزة شربق عناناي عم سنغرة أوليفر سليوا لاشك رابا من مدعنيات انقاي مخوبة وخاتم أمينايت مقروخ لك ده خرزة من سبب أمينايت إتلن أتياني خاتي ابن عمان أنتينا لا رابا بالد بقانونة أطرا إجابي ده خرزة وبرخة تهيرت سنغرة أوليفر سليوة كماسخ ممطيخ الخيطة مدعنيات أنقاي إتنيوم مجو ده خرزة شربا بتهابي بوت عقابة ين فاينز وقانون تطريتها ين جوشويلة ين أرخاث ترافيك بشان قابل خالق ميقرا أوليفر أدخل داها الشربة أنقايا قا بنا عمان رابا مني تينا خاتبة لدها أطرا لتلو رابا بالتوتا وأبن اتلو بساسة طريتة عن رابس لاس من أوفرسيز اخشيت قانون من دياني بشارخ لا مو ماسط مضيت لام بدا من دي
2: قد بسيما ميقراني نوس شلاما قد يوخن وقاكولا فرصوبي تمشو توبي را قدع خرزة اخت متخرق اها الى اختي مضعانوثا خمراشتا قد فرصوبي يذي زدقي ويطيب ضد قانون طريتة ومن دن فاينز ميقراني نوس انت لبثاية خاثي خمن دي أن نقايل هداي ورو على نجودة وشاو عد بدلة إيوان لون ويكند ورابا من بارسوبتي آثي من أوفرسيز أبن بيتاينا زيارة قطرصة بخشاو أن الماسي طاري قريك هاوي هشر أو بارسوبتي لبيثاي لخو قد خيبي permanently أمينائيت والي لقد آون شالم القانون إت أغدانة نيو ساوث ويلز أن نيو ساوث ويلز driving and fine laws قطور صرابة ناشي لا يذي إتلاني كاميرز هذي كاميرز هو لمزيود لكل دوكانة يعني لخاز اختناب البوليس ما تويلة كاميرز بشوب هدية تخازي أناشت ليل الويشة تسمى سيد بيلت أناشت إلى دويقة تليفون ين يعني متل القبل دي ين يعني إلى درايفينج فاست ين يعني ليلة بكلاية غستوب ساين ين يعني شتية لي وبطراية لي رابا من أرخاته بريش ين باركينج هذا رابا باركينج فاينز بخزايا وخ سو so, والي لتناشي تلينا بثايا لخا برمي قانوني وكليثة لأموت لايسن اتلوم يقرانينوس أبتاما قانون زوداني لقا برسو بتلا البلياقة ين اتلون بي سموقتا ين بي قنتا
0: هديا اترابا بتاينا واتلو لايسنز اخشي بخشاون ايتن قانونة تلايرخي الماست مبربطلن
2: رابا دوسيت إذ قانون رابنا شيء ميقرانينوس يبهاشي كنفوز إتلان إشتاير خي وإتلان طلاير خي إنا السيف إبش أمان إلا تخور طلاير خي قد لا هاوي لغرامة طلاير خي قد أننا شيء إتلا بثاير أثرا وإتلايا permanent فيزا إنا بثاير من خا أثرا خينات إتلون لايسن أريدي قطريتا ماصي طاري من يوم قاما يطيل مطية هل مدخي طلاير خي ماصي ما بلخي overseas license إنا إن خيوما زودانا بدلة من دن طلاير خي وقام دوقي لبوليسا ينشقلون غرامة إدانا بخجبني لأوناشا unlicensed يعني لتلي license go Australia يعني go New South Wales سو so لخا إلى very dangerous قناشي شماينا إشتيرخي أو إشتيرخي إلى خقانون بريشا إلى قناشي كنتية زيارة وإنا temporary خياني لخا بس أوتي لبثاية لخا وبشمايلة دها قسقالة سما زودة بني عمان تينا بتاي بتاي نخ جوسانه وبخاينه لخه وتكون permanent visa اتلون اختي متخطلا يرخي ميقرانينوس والي لا قدن متخطلا يرخي ازيل سيرفيس نيو ساوث ويلز وشاري بلاخة على الابليكيشن دي قد شقلي نيو ساوث ويلز درايفينج لايسنس
0: ايتن ميقرا اوليفر بدا شربة ات اخنا قطوس انا ازن الاوفرسيز طلبا انترناشنال لايسنس قد ما سنطانو بان إلا قلش ما داند هم بياشة طامن إلا طلاير خيد خمدي إجا لخا آني لين سنيقي قد هاي انترناشنال جمت خدات طلاير خيخ جماسي مبلخي ومت إتلون

0: يعني جاي كوي ترجمته ووته للا
1: قال لك هواي لم ترجمته سبب جد باشي مكلية إن أنا قلش أنا إنجليش قال لك هواي لم ترجمته إن يا ولا شوطانة يا ولا برصوبة طلايا رخي قد هل قد ما صيد أوقلة جاندية as a service New South Wales لا لا خمدي قد برط لاير خي أمر أبقى لا لمكلي هرب ما بلخن أيات overseas لا سب لخ بذايا كل خدانة مكلالة بوليسا قطو صحيح مناشي لا لم سوغل لتنبأ لايا وهو لمكلي لبوليسا بدو السبب unregistered vehicle بخازي دود بطرايا آتي licensed overseas أنه طرايا الخدو تلخى ليهويا
0: لا اختي عين ميقرا اوليفر اختي ايتن ابجي ان البطرايا برت لاير خي واتلت لايسنس ات نيو ساوث ويلز على تلا وتن ويلا خدا خات شخا جيت شخا مخيتا خا اكسيدنت لا انشورنس قبل لا ان ويلا ادجستا قنا شخينه اون علينا كله يعني اللي تخدانا اتكاسيله كفر اوت لي
1: ليه ماصي exactly so while رابلا السيثة الناشط بشماينا ماصي طريقة اشتيرخي او من دي ليلة دوس قدوت دي لبيثايا اتلي permanent visa ماكت دي لبيثايا انا بيثايا لوارا لقو افرا permanent visa من يوم قامايا اتلي اخشي متخط لايرخي ان خشلة نطلايرخي دات سيد لد مبلخة لايسن لطريا خشلة منوخ ان نطلايرخي واخت متخروخ ميقرانينوس لا اخشي بوت فاينز إنا وايلا خا chain reaction مغزويلا قد قريلي مزودة من طلاي الخي ولتلي New South Wales license أيب خجبيني لقالي بطراية غير قانوني illegally تلاها قوتا لخا بتويا fines بزودة بشكل
0: إجا سيرة بيو ميغر أوليفر بطريتا وطريتا جشويلي جدواتي ليه ما سطارت إن لها بيلو خمسة غلطين registration مو ما سمدت لن بد registration كي قارخ لجي أستراليا ريجو
1: خيط أقرنوا سوالي لك

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Opa, while la garik shita eat. Ach, qanuna eat, shita eat. Registration garik hawi sira bio. Ade mashina hoya gushwila. In litla regio. Uchayo mazodana. طريلوخ أتلتلوخ رجو خدش ما صدقيلة أتشيب خدش ما صدقيلة بوليسي بيويلة فاين ألبو خمشامة on the spot يعني مزليان تلا إنا إناشي تلتلون رجو وباي آزيم سغليلا أخشي ماسي طاريلا من بيتا Health Service New South Wales Office تاما إتلون هاقوتا أخشي أي طريتا ورخالا ماسي آزي بازل خطا آزي Service New South Wales جاريك طاريلا من بيتا السيرفيس نيو ساوث ويلز مسغليلا مطيله غرامه البيت جاريك جوجي بارو ان اوديلا اغنور اتس نوت فيري جود
2: اي قصه عقابه ينجزا دي لوايا على برسوبه هذه همزومه عما اي قلكل خناش جو انا عيد ما اسخم رخلا لما سمتت باله ولا بريتد فاينس موت خزداك ايدي على البرسوبه
1: كل برسوبه دينا بيش معايا انتينا فاينل باثا خاقاي وراق مشاطري قاعتري وراق مشاطري قاعتلا مشاطري خوراق خرايا سموقة تمرين اي بنت لابها رتلا مزيدة خشتي $5 انا شب صارت لي وراق مرابيلي مودي اتلي شلطانة مصيثة ايدانا بد مزيد لفاينس اي فاين قامت تتوشقي لقا باركين قد $20 هو يألبا وثمانية ما قطوصة سبب لتواد إغنور لتجاوبه إذا تري وإذا طلع ماسي إتلون هاقوتا إنك تي وشمت أطنابل بشموخ إلا مسغلتا بشموخ كنسليلا رجو وإخيتا إباسعتا خيتا ماسي خشلطانا كنسل لايسنت برسوبا سو لابا يخمطي لدي درغم يقرانينوس قريك هاوخ إنشق لخلون باسع ياثا وإث خرزي programs or khatha ot litlam saytha imkaniya yan litlam saytha zuzanaytha tariqa finds itlani khurze gu khukma gu khurze shutas khane tayri adonasha qad masi khatim la fine tariqla
2: obse itkham indi an qayt hamza malan but msagalta illustration khamin indi an bush an qaya ina green slip yan CTP an qayuta daha mindi o an qayuta yan mut kharbayuta eaten in lahawin CTP

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Accident. Xana Shamrele. Gu Shwila. Yangu Atnabl. E insurance dit ati shqila. Bithayra qado parsofa. Tile gu amma public. Yant utile tiwa gu Atnabl. يان قدو برصوبة نهوية خطنا بالخيطة سي تي بي ديوخ بحيرا قدونا شأني لسنيقة آز البيت كريه نلسنيقة فيزيوثيرابي يان مديانة خين السيرنا بخلمانا وصاخوثة إدانا أي سي تي بي أوضع على كفر وطلت للسي تي بي يان قم كنسلي لين برقلة وبطراية لي بوليس ماسي خازي قتيله وهذا سكان جدة بوليس بطرانا وهذا نسكان أطنابيله بغزايل خمن دي مرشلون قد أمر أي أطنابيل لطلة رجو ين لطلة سي تي بي
2: خمن دي أختي بك الخدمة أمري أن من يعني رابا من أن يتخل أختي إيت الناشة أخن آمن دي وادو خامت خرت الناشة دقا خيتا قام مرشت الناشة أن انقايوتا سبب خدي ناشة وايلة ليلة تخمونه من شو يلي باسو ليه بيه إنا خم دي خينا ديرخ على سي تي بي أختي بيخ مخدت خد إلى دربي دربان تتيلوايا ين أجستا بغرانة تتيلوايا على برسوبة متخرخ تيوة منوخ جو راديتا ين خلق أخا أطمابل لتلا الصورة بمطرستة أطمابل إلا إلا بخشت البيت كريخت متخرخ
1: correct إلى بود بغرت ناش إلى بود برسوب هلالة صرتا بجودانة بماتيريال بأطنابيلة بمطرستة مديانة إلى بود خلمانة برسوبة أبنتي لخناشة pedestrian بجواجة أي سي تي بي أو ذا كفر قدوناشة إني لمخيا بأطنابل ين ببيسك المعطور مودي تيلا بقرانينوس السي تي بي كل شيء تيأثي قد متخرالة ناشة باريلا إنا خكمة هو لنبلطخة ويب سايت هل نيو ساوث ويلز غوفرمنت بلطة لخة ويب سايت ماسخ أوريخ تام وخازخ مودي بوليسيز إتن إن خب بوليسي مغزوري لقى لي خمشامة أخينا أربع موطماني ين أربع موطلاثي ماسن شخلبن بوليسي دي إلا قويدي أنا يوان خيرا قد شخلبن بوليسي دي باين آزن من دي شريكوثا من دي كمبني قخة كمبني خيتا أورن قد دي غوفرمنت ويب سايت كل ما دعنوصة أطناب المكتوينة وبمغزالي إسري دانة مودي نوادة
2: ما ستأودت بوخامة comparison أختي أمي
1: correct yes
2: أنا نقيت لها مديد حاوي ميقول ألي برخشي أني من ديانة ميريلوخ أنا إنا صيرة بي نيو ساوث ويلز أختي ين ما صيرة نبي أغدانة خيني
1: أنا قانونة هم زملن إديو بطريتا صيرنا بريشا إيد بود نيو ساوث ويلز خكمة أغدانة إتكون قانونة سملا يعني دمية ألدانة إن كل أغدانة إتلي خكمة قانونة وخكمة رولز بريشة غريك هاوخ هشر قد جوجخ بدي قانونة دو أغدانة بخايخ قاو
2: روب سباي تلاشك إيتن بي أماية شربخينة إن قدعتي مدرب الدرشخ بديه اجا طنات من توخ منوخ ميقر أوليفر قاد جدا خلقتات مضيلوخ بدني شربة أنا قاي بوت شويلة وبوت رادياته وبوت أرخاته
1: بسي مرابا ميقرانينوس
2: خادوتا ميقراتا ميقري آي وأوليفر سليوة همزومة بوت شربة إتن الصورة بفاينز ودرايفينج لوز يعني قانون طريتات جو نيو ساوث ويلز ميقرات ميقر لخا بيتاي وخلخوتان بتخرزا قادة هارمشا بصبران قد كلنش قلن خهنيانا وبوسامة مشميتا قدلو مخوب انشقن دخل مشينا عم سونيا اوديشو وزمرت تخلما خمن زمالات الشابيرة ايد امينا ايد سونيا كي مقروالو قاتن هل تبق بيوخن بخرزة بيتاي لي بتأمرن مسي من بالا ولا رابا شهريتن بغزيت ديو تتأقلا ساعة تري وطلاق دمتا إنا بصورة وقت بتخزيتن يهل ديوخن بقرامة من يعني أني نص إيمانه والبتأمرن بوشن بش

0: وعيز اسعب اللمت اجماتن عمل كتو تغماتي فرنسا زخونه كم زيبل
1: بحالة صالون بلا يرو حمص العزي ولو على عقل مغات نيرو استفالة لي اتكالات يعسوا نيران منقستي استفالة لي متنقع تاتات بميسيج بمعكنا زينا يدق نيرو كبهارو استلعبة قرم المحدارات كسابة بقرناتات ما يزينا سيق مسارح عندها قبرة نتهز بي كذحلو اي فتنا نيران انصار دخاء كل بطاتات زحن بسو قالي اتومس بيزا خبو برقو العمي كنا قدي فوم زعاتو عمنا يعرب توت منابي زنو برو وعلى كتري خلاقات ناي حبريتا خلاقات تغير رحيلو يبلندر بقبرو بزحز زحل نقري لنقصاب لهم معانتي
0: بتوصهي كالا نباري جرمان بزعباز زلوه برتوع كونتات وعي كامزيلو يقلت
2: تدار بحالة زوني انا نبار تاعتني ما تبان عم بحج ساعات دحاني تراجع جيلو ما بيسان خاموش انا قابي وريد له مارتي قابر بعد كمان مارتي قابي بحالة بجي ما بزع شابي تاعشي فلايت عم حالة الصمو لا يبع بيتنا بقولعي بصورة يكونون في كبارة وقتا بكيدة كثة تحضر غير ما كسب قدامه يسع السودان دول هون تسميهم تباب دقه حراتا وري او تي دقه حد مترافه واري رفا يعني ورا السودان يتردان
0: ازي اغات يمزلط انكر كنتا تاير كابتن نور كليماوتر يوتات وصا زخنا سنا ايراو مخنيات زلوي كم زي تغلط ايروبا مدري بلعل درجه نا موت خيد زلا اهجر كت كون كلا توعد ما كابتن علم ما اكلاي جمجم بعت في وسيخي ازي ابزي تفلالي هجرات ايروبا زغات من ابحد ولدو غزي تراي زر از نبر مع بالرسني حجي دارغا عمتا كسات جمر له مخنات كاب مداي سنايير كمي كم زغلط نمردا مستمر اماري سنا بحرن اكبابن دكتور مبرحتو اتو برهان توكي سنا لنا
3: اوروبا غاني فزلو كتر واي بزح غزي سامر وعي نفاس كاب افريكا نسمين غسوني اوروبا يوز مس اجم سي زلو سو لوت ان اير ويك اصغطي مسو تصاحيزو تي زلو اير تعابيت اختر فخل ويك انت زحل نفاسن زحل كونتات حالي نتي وعي كم زبتان غورو مالتي اجزا قات امنتايو حيال تغطي بريشرز رزلو كموخات وعي خاب افريكا سلزمتز رزلو اب حاد بوتا اب ايروبا تعبيتو تاريفو لو مالتي ايروبا خاب كال كبابيتات فلويز غورو انتايو بمريت تخبيو زبزها هاقرات ببحري سهبا مزخونا اس بحري نتي وعي كم مريت ناب بحري ناي مخاد ويكا ابزور بناي مقبار عامي علو ايروبا جن مبزحتو درغ بأتلانتيك قديفكي بتاعتي نعشت بحرتاتي مدلو مع كلاي بحري مديترانيانسي ابتسامين كا بولتيكسي نورسي غلز بحالو نعشت بحرتات اللو بحافش اغن درغ مريس لزخونة نايمو عاي بحرتات اللو اوغست اب نحسن اب مسكرمن يتزلع على مقدز اللو زيناي لمزوغن كاب نبور وصائي اب سنة ايو زرعز اللو مع كلاي ايروبا اربعة زبزح لعلي وبطئ اللوتي مغط أبعاد انجليز 36 نتبشو عاتة ديگري سلسيوس ديگري سنتيغريد بسيح اللو إذا مغط زخاء أب ريكرد مغط سبساب كاب زيمر اللوان إتزلع على مغطي أب ورح السنة مالتي
0: نبحث ارتزيناتات كسكراكم ما بتقرأي حدا زي حقا وعدينا بمدر ماسو كل تسابات كمزموتو سمزتا كل الافليتوم أبتك أبابك تما عبي حدقا زقات أما حدقا مهما مريت أبتك ودقال مسؤوم زنبارو كل التاربعة قالوا تاربعة تسابات كم بهيوات كم زلحن معكنا زيناتك للحبيران تنكني مهما مريت أبتوان زهر مزينا بخون كم زخل تزوات أتبتعبامل أميتو بريطانيا عقبا زهبتم سدتنياتات نستقبر للموطايتات كخفلو زقبار حقي كتوت امخانا فليتا عقبا مسال حلافنات امخانو اتمقوت لعلويت منيستر وشت او قدية تتهقر شابانا محمود كمزبالتوتم سدتنياتات سرح متجمرو استات عسر تشح باوند لعلي عسر تسلس تشح دولار كخفلو كحتت يوم لا لو توكلت امريكا بزعبه مس ايران زكايت زيت السلام نمزرب قطرات يوم ابرسه كتمادو حاضر كبس باي قالو ان البريزيدنت دونالد ترامب زخونه جارد كوشنرن ستيب ويت كوفن مس وكلت نايت منغنيات نايت زرب زخونه باكستان قطرن ترخيبو مالو ابي غانا بزغط مع الغلب وحده 13 سبات ميتو ابرسه كتماكرا كارم زقني تغمي تأميق زناب كبير على غلق أسعيبو لوم ألون نبرتي تاكا تما بوشت غزوم كتنحو أبدا تحتي زبالة كبابتا دمزغ موت رمانا برغت بوتا تتكريب ونسمزي تمحتينا تمالي أبزور سلاس أنجلتن وانج عالم موروكون نيزرلاند ببناليتي بمسعر زر النقعوة أمزقيبان أبزغل تلزور حليفة لا حجي أبزحيزنا يزلنا سعد

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في الأول من تموز يوليو 2026. وفي عناوينها: الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة، ونتنياهو يؤكد من جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لها. وفي مونديال 2026 النرويج تتخطى ساحل العاج وتبلغ دور 16. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قالت الشرطة التايلندية إن رجلا أستراليا ألقي القبض عليه على خلفية وفاة فتاة مراهقة وجهت إليه تهمة القتل وإخفاء جثة، وكان قد أبلغ عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 17 عاما الأسبوع الماضي. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها شوهدت للمرة الأخيرة برفقة المشتبه به. وأوضحت الشرطة أن الرجل اعتقل في الساعات الأولى من صباح السبت في مطار بانكوك أثناء محاولته الصعود إلى رحلة متجهة إلى مدينة بيرث، وكانت قد وجهت إليه في البداية تهمة اغتصاب قاصر.

0: وغادر وعثر بعد وقت قصير من اعتقاله على حقيبة سفر بداخلها جثة الفتاة، ما أدى إلى توجيه التهمتين الإضافيتين إليه. أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية أن سلالة H5 من إنفلونزا الطيور رصدت في طائر بحري مهاجر خامس في شاطئ روز في غرب أستراليا، ويعد هذا الاكتشاف الرابع في الولاية، إضافة إلى حالة واحدة سجلت في ولاية جنوب أستراليا، فيما جاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت لطائر عثر عليه في ولاية فيكتوريا سلبية. وقالت الوزيرة جولي كولينز إنه لا توجد أي مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية، كما لم تسجل إصابات في قطعان الدواجن الزراعية. وأضافت الوزيرة الفيدرالية إن مستوى الخطر على صحة الإنسان لا يزال يقيم على أنه منخفض.
1: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: سيبدأ سائقو المركبات في أستراليا اعتبارا من اليوم الأول من تموز يوليو بدفع المزيد عند تعبئة الوقود، مع تقليص الحكومة الفيدرالية لإجراءات الإعفاء المؤقت من ضريبة الوقود. وقد خفض الخصم على ضريبة الوقود من 32 سنتا إلى 16 سنتا للتر الواحد، على أن يستمر بهذا المستوى حتى أوائل شهر آب أغسطس، قبل أن ينتهي هذا الإجراء المؤقت الهادف إلى تخفيف أعباء المعيشة. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أقرت هذا الإعفاء خلال فترة الصراع الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط، بعدما أثارت المخاوف بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ارتفاعا حادا في أسعار النفط العالمية. رفعت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون على خلفية إدخال الإعلانات إلى خدمة الباث برايم. وتقول الهيئة إن عقد خدمة برايم مع المشتركين تضمن عددا من البنود غير العادلة التي تتيح للشركة إجراء تغييرات أحادية الجانب على الخدمة. وتزعم المفوضية أن أمازون استندت إلى بعض هذه البنود لإدخال الإعلانات إلى الخدمة. وقالت رئيسة المفوضية جينا كاس غوتليب إن المشتركين كانوا قد دفعوا مسبقا مقابل هذه الخدمة.
2: For the subscribers who did not want to pay more and continue to receive the service, we allege they received a lower quality service.
0: أكد وزير أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. وقال نتنياهو لجنود إسرائيليين وفق ما جاء في فيديو وبيان صادر عن مكتبه أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. دعا تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إلى الانتقال من الشعارات إلى الحقوق الفعلية من أجل وضع حد لما وصفه بالظلم البهجي الذي يواجهه السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا.
3: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: هذا وسط تقرير العدالة الاجتماعية الضوء على عدد من القضايا الملحة، من بينها ارتفاع معدلات السجن وعدم المساواة في الحصول على السكن الآمن والرعاية الصحية والتعليم. واستند التقرير إلى تجارب أكثر من 1600 شخص من السكان الأصليين، وخلص إلى أن العنصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق المساواة. لم تبلغ موجة الفيروسات الشتوية المعدية ذروتها بعد ما دفع المسؤولين الصحيين إلى حث الفئات الأكثر عرضة للخطر على تلقي اللقاحات. وتشهد أعداد الإصابات بالإنفلونزا و

0: الفيروس المخلوي التنفسي ارتفاعا هذا الشتاء، فيما حذرت كبيرة المسؤولين الصحيين في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتورة كيري تشانت من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، داعية الأستراليين إلى اتخاذ التدابير الوقائية. من جانبه دعا وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات إلا عند الضرورة القصوى، واللجوء إلى الأطباء العامين للحصول على الرعاية الطبية في الحالات غير الطارئة.
1: If you have a non-acute condition, please call Health Direct on 1-800-022-222 and they'll guide you to a far more appropriate care setting so you don't burden emergency departments which are designed for people who are acutely unwell and relieve that pressure on our staff and to speed up access for those patients.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديدا أخبار مونديال 2026، حيث ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد تخطيها ساحل العاج بهدفين لهدف واحد، وذلك في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم ضمن دور 32. كما ستشهد اليوم أيضا مباريات فرنسا ضد السويد وأيضا المكسيك ضد الأكوادور. من جانب آخر، أعرب مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي يينغي عن ثقته بقدرة منتخب السوكروز على مواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم. وقبيل مواجهة المنتخب المصري قال المهاجم يينغي إن المنتخب الأسترالي في وضع جيد وجاهز للمباراة.
2: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game, and bits in the US game that we can compete with good nations, play some good football. So, you know, we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So, as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 16، ملبورن أمطار 17، هوبرت غائم جزئيا 15 درجة، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن مشمس إجمالا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة وين ما كنتوا. صباح الأسود يلي هن أسود ويلي هن كتبوا التاريخ بمباراة تخطف الأنفاس لآخر دقيقة. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: صباحك ورد بيترا, وألف مبروك طبعا لمنتخب المغرب لأسود الأطلس ديما مغرب. شكرا جميلة فخري, تواجدت زميلتنا في إحدى التجمعات المغربية مبارح بسيدني. سنستمع إلى مقتطفات مما قاله مشجعو ومغاربة أستراليا.
2: بالفعل فارس, يعني مباراة يعني نقصت عمر الكتار وكتبت عمر جديد للكتار. شو هالأداء المبهر, وكمان ما نقول في فوز كمان بطعم الخسارة. الطواحين قدمته يعني مباراة استثنائية لآخر لحظة, ما كنا عارفين الكلمة الأخيرة لمين.
3: الكلمة الأخيرة للمغرب. ألف مبروك هذا الإنجاز التاريخي, مش أول مرة, ثالث مرة بتاريخهم بوصلوا على ثمن النهائي. إن شاء الله المزيد والمزيد من الإنجازات, وكلنا هيك نعقد آمالنا على أسود الأطلس.

0: غالية دموع والدة إسماعيل الصباري في ختام هذه المباراة. نجوم الحقيقة مستحقوا كل تكريم وإشادة. خلونا كمان في مطلع برنامجنا نرحب ونقر بالسكان الأصليين Good Morning أستراليا, يقدم احترامه لشعب ورنجري وورونج من متكلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس من يستمعون إلينا الآن.
1: إذن انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية. شكرا للزميل سليم الفهد, مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. Happy New Financial Year, بدء السنة المالية الجديدة, وغدا نفند كل التغييرات التي قد تطرأ انطلاقا وبدءا من اليوم من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن.
0: يا صباح الورد بترا طوق الهندي من سيدني, وشكرا أيضا للزميل سليم الفهد يوافينا بآخر التطورات الإخبارية هنا في أستراليا وأيضا في الشرق الأوسط وحول العالم.
1: اليوم حلقتنا حاملة عدة إضاءات, من الإضاءة القانونية يلي مننطرها دايما, واليوم نحكي عن الزواج الديني مقابل الزواج المدني والحقوق القانونية بأستراليا.
0: بالفعل احنا بانتظار هذه الإضاءة القانونية في النصف الثاني من الساعة الثانية. نستمع أيضا إلى قصة طبيبة الأسنان والكاتبة المصرية دكتورة غادة لبيب اللي إجت على أستراليا لأهداف عائلية حتى تقضي وقت مع شقيقها وعائلته بباث, ولكن انتهى بها الأمر لتكتب كتابا عن أستراليا سمته تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا. شو شافت في الطبقات المخفية في هذا المجتمع متعدد الثقافات؟ بنسمع أيضا قصتها في الساعة الثانية.
1: قصة جدا ملهمة بنسمعها بساعة تانية معك يا فارس. سننطلق إلى أم الدنيا مصر ونشوف كمان يعني الشارع المصري كيف يواكب هذا العرس الكروي بعد قليل.

0: شكرا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
7: أنتم مع Good Morning أستراليا على SBS عربي. رح نبلش بحكمة صباحية مع بترا قبل أن ننتقل معا إلى العاصمة المصرية. شو عندنا اليوم بترا؟
8: فارس الحكمة اخترتها من أنا يسنين وتقول: لو لم أخلق عالمي الخاص لكنت على الأرجح ميتة في عوالم الآخرين.
9: من مراسلينا.
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد وصباح الخير من أستراليا.
10: أهلا، صباح الخير بترا، صباح الخير فارس.
8: هلا محمد،
7: أهلا وسهلا فيك. يعني دعنا نبدأ محمد بالاحتفالات في ذكرى ثورة 30 يونيو، كيف جاءت لهذا العام؟
10: عبرت صحف القاهرة الصادرة صباح أمس الثلاثاء عن احتفاء واسع بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو، وضمت الأهرام ملحقا خاصا تحت عنوان 30 يونيو مسار آمن للمستقبل، وعنونت اليوم السابع صفحتها الأولى ب 30 يونيو ثورة شعب وإرادة وطن، وكذلك جريدة الوطن وعنوان صفحتها الأولى جيل 30 يونيو شباب أنقذ هوية وطن. ونظمت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية قدمت فيها كتابا ضخما بعنوان رجل الأقدار سيرة قائد مسيرة وطن، والكتاب الذي يصدر في طبعة شعبية من جزئين. الجزء الأول يتناول سيرة الرئيس السيسي من حي الجمالية إلى قصر الاتحادية، والجزء الثاني يستعرض دور الرئيس في مواجهة المخططات التي غيرت وجه المنطقة وكادت تعصف بالدولة الوطنية المصرية. والكتاب يضم شهادات لنخبة من كبار السياسيين والكتاب، وأقامت دار الأوبرا احتفالية في حب مصر بمناسبة الذكرى التي احتفلت بها أو احتفل بها الإعلام المصري بشكل غير مسبوق، وتبارت أقلام الكتاب في مديح ثورة 30 يونيو وتركيز الرسالة على الغضب الشعبي ضد حكم الإخوان المسلمين الذي أطاحت به الثورة، كما استعرضت كافة قنوات التلفزيون تاريخ الثورة وأسبابها ونتائجها من خلال لقاءات شخصية وبرامج وصور وأفلام تسجيلية ووثائقية، ما خلق حالة اهتمام واسع بالذكرى 13 لثورة يونيو 2013. ونشر السيسي رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة الوطنية واستعادة مسارها الصحيح نحو

0: المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، ستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية. وجدد السيسي العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة.
1: محمد، إلى الوفد القيادي من حركة حماس الذي زار العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع الوسطاء المصريين والدوليين في إطار مساع لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وطبعا بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية، هل اقتربت الأطراف فعلا من صيغة تفاهم جديدة لمرحلة ما بعد الحرب وأيضا يعني حصر السلاح؟
0: في العاصمة المصرية الليلة يتواجد وفد رفيع من حركة حماس ومسؤولون من قطر ومدير الاستخبارات التركية وأعضاء في مجلس السلام الخاص بغزة، وتفصيل هذه التركيبة تعني الكثير أو ينعقد عليها الأمال من أجل البحث في حل للجمود الحالي في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي. ما زالت الأطراف في القاهرة تتباحث وتعقد اجتماعاتها، وقالت تقارير إن هناك عددا من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومن مجلس السلام يواصلون اللقاءات في القاهرة للعمل على خطط لإدخال حكومة وطنية تكنوقراط وقوات تحالف دولية وشرطة فلسطينية إلى غزة تحل مكان حماس. يجري وفد حماس في القاهرة والذي يترأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة لقاءات مع مسؤولين مصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار. وقال مسؤول في الحركة إن أعضاء الوفد أكدوا للمصريين وللوسطاء دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. واجتمع مدير المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة. وتقول مصادر من قيادة حماس إن هناك اقتراحا جديدا على الطاولة طرحه الوسطاء بالتشاور مع رئيس مجلس السلام ميلادي نوف، قد يساعد في كسر الجمود حول نزع سلاح حماس ويتضمن تخزين السلاح بدلا من نزعه. وتقول حماس إن جدول أعمالها في القاهرة يركز على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإدخال الاحتياجات كاملة من مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وقال مسؤول في الحركة إن هذه الجولة تتضمن بالأساس استكمال بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي أعدها رئيس مجلس السلام ميلادي نوف بالتعاون مع الوسطاء، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية إلى قطاع غزة.
3: نعم محمد، امبارح 30 حزيران يونيو كان اليوم الأخير في مسيرة امتدت لعشر سنوات لأحمد أبو الغيط على رأس جامعة الدول العربية. وكان ملفتا أنه تسلم نسخة من كتاب جامعة الدول العربية 80 عاما. ماذا قال يا ترى بهذه المناسبة وبعد نهاية هذه الحقبة، وهل التقى بالأمين العام الجديد نبيل فهمي؟
2: غادر السيد أحمد أبو الغيط منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية وفي يده نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. أبو الغيط الذي أمضى 10 سنوات في المنصب حضر فعاليات لتكريمه بدءا من اجتماع رسمي في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، حيث ودعه وزراء الخارجية العرب الذين أعلنوا في نفس الوقت اختيار وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي ليحل محله. ثم حفل توديع بمقر الأمانة العامة للجامعة على نيل القاهرة أقامه المندوبون الدائمون والأمناء المساعدون الأحد الماضي. وأمس الثلاثاء في يومه الأخير سلمه الأمين العام المساعد السفير حسين الهنداوي نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. يترأس الهنداوي لجنة الاحتفال بالعيد الثمانين للجامعة الذي سيتم الاحتفال به قريبا. وكان أبو الغيط كاتب مقدمة الكتاب حيث وصف الجامعة بأنها ولدت لا لتكون شاهدا على التاريخ بل صانعا له. وقامت بتحرير الكتاب الصحفية أمل فوزي وساعدها مسؤول قطاعات في الجامعة. ويتضمن الكتاب فصولا شاملة وموجزة عن تاريخ الجامعة والقضايا التي اشتبكت فيها، بالإضافة إلى شهادات شخصيات عربية ودولية بارزة. وصدر الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد، يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي إذ يضم في كل فصل مادة صوتية بودكاست باللغتين يمكن الاستماع إليها عبر مسح باركود. ويتوافل للقارئ القيام بجولة مصورة لمشاهد حية لأروقة الجامعة وقاعاتها الرئيسية ومكتبتها. وكان الأمين العام الجديد نبيل فهمي والأمين العام الأسبق عمرو موسى زار أبو الغيط عشية انتهاء خدمته، وانفرد موسى بنشر صورة اللقاء الثلاثي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
4: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
3: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا محمد الشاذلي من القاهرة. بكرة الخميس بنروح لنيويورك ونختتم أسبوعنا في تغطيات مراسلينا في بغداد وأشرف العزاوي.
4: إلى صفحات التاريخ وشو حمل بداية هالشهر.
3: يلا بينا،
4: يلا
3: بينا يا باشا.
4: فارس، مثل اليوم من العام 1847 افتتاح محطة سكة حديد ووركورث بإنجلترا.
3: حلو كتير. كمان تحية للمهندسين المعماريين أركيتكتس اللي عم بسمعونا اليوم، هو اليوم العالمي لكم يا جماعة الخير.
4: مثل اليوم أيضا تأسيس المكتبة الوطنية الروسية عام 1862.
3: حلو. اليوم أيضا هو يوم الطبيب في الهند، ودائما ننتهز هاي الفرص حتى نوجه تحية للطواقم الطبية والصحية هنا في أستراليا.
4: افتتاح محطة إذاعة بغداد مثل اليوم من العام 1936.
3: شو حلو من أستراليا هنا بغداد. شو رأيك نشوف أبرز مواليد هذا اليوم؟ يلا. بترا ابن الهيثم عالم الرياضيات

0: البصريات والفلكي والفيزيائي العربي عام 965 ميلادية.
1: وأيضا الشاعر اللبناني خليل مطران يلي ولد مثل اليوم العام 1872.
0: وأحمد ديدات أيضا الداعية الإسلامي الهندي الشهير مولود عام 1918.
1: عم جرب شوف بعد مين عنا لليوم في هند طالب أيضا الممثلة العراقية.
0: خلونا نشوف شو عندنا كمان أحداث ولا خلاص نكتفي بهذا القدر من الأحداث الماضي ونحكي عن أحداث اليوم. شو هالهدف تبع إيرلينغ هالاند؟ يعني قضى على أمال كوت ديفوار وفاز النرويج على الكوت ديفوار 2-1.
1: Indeed, فارس, the unexpected عم بيصير يمكن هالنسخة من كأس العالم, يعني خسارات لم تكن في البال ولا الحسبان وكمان نجاحات مستحقة. خليكم مع موطن كأس العالم SBS لتشوفوا كل الصورة.
0: الأخبار موجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد.
2: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجز البيئة بالأنباء. الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة المراهقة. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لها. وفي مونديال 2026 النرويج تتخطى ساحل العاج بهدفين لهدف واحد وتبلغ دور 16.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
6: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
7: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
6: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل

0: القصص الأسبوع على SBS عربي، من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 أمطار في ميلبن و17 درجة غائم جزئيا في بريسبن و24 درجة أمطار غربا في بيرث و19 درجة. أديليد عواصف رعدية لليوم و16 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة طيلة النهار، أقصى درجات الحرارة 16، 15 في هوبرت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين وأمطارة و30 درجة بمقاطعة الشمال.

0: سجل إيرلينغ هالاند قبل 4 دقائق من نهاية مباراة فريق بلاده مع كوت ديفوار، وقاد بلاده النرويج للفوز 2-1 والتأهل للقاء البرازيل بدور 16. هدف الفوز سجله هالاند بدقيقة 86، هو الهدف الخامس له في هذه البطولة اللي عم بتألق فيها حقيقة. الجناح النرويجي أنطونيو نوسا سجل الهدف الأول للنرويج قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، ووضع الفايكينغ في المقدمة. أماد ديالو نجم مانشستر سيتي اخترق دفاع النرويج وسجل لكوت ديفوار، ولكن النرويج بهذا الفوز تعبر إلى ثمن النهائي لأول مرة بتاريخها. رفع المنتخب الأوروبي أيضا رصيده إلى فوزين على المنتخبات الإفريقية، كانوا فازوا على السنغال 3-2 في المجموعة التاسعة من هذا المونديال. إذن المباراة المرتقبة بنيويورك أمام البرازيل، مواجهة نارية بترا.
1: صحيح فارس، ويعني تنطلق صفارة المواجهة بتمام الساعة 7 بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي، وكمان مباراة بفتكر حتكون شيقة.
0: أكيد هينا منتابع مع بعض، وأكيد نوفيكم بالنتائج إذا يعني المباريات خلال برنامجنا.
1: إلى أبرز عناوين الصحف.
0: اليوم 1 تموز يوليو، أول يوم في السنة المالية الجديدة، وين بتحب نبلش فترة؟
1: فارس خلينا نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد. China ambassador attacks ASIO rejects foreign interference accusations.
0: بالفعل عنوان عريض اليوم، وسفير الصيني لدى أستراليا تشياو تشيان أثار زوبعة من الجدل بعد اتهام جهاز الاستخبارات ASIO وأجهزة استخباراتية غربية أخرى بتلفيق مزاعم تجسس وتدخل أجنبي ضد بكين.
1: بمقال الرأي نفى السفير بشكل قاطع أن تكون الصين قد مارست أي تدخل بالشؤون الأسترالية، واعتبر أن الاتهامات غير مثبتة وتسيء إلى العلاقات الثنائية، كما انتقد عرض مصور قدمه ASIO خلال تقييمه السنوي للتهديدات، وقال أنه تضمن إشارات إلى قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء، ما قد يؤثر بسير العدالة.
0: بترا على الجانب الآخر، مسؤولو ASIO رفضوا هذه الاتهامات وأشاروا إلى أحكام قضائية صدرت بالفعل بحق أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم تدخل أجنبي لصالح الصين، بينهم رجل في ملبن وآخر في سيدني.
1: كما دافع مسؤولون اليوم خبراء أمنيون عن دور الجهاز بتوعية الجمهور بالمخاطر الأمنية، وأكدوا أن التحذير من التدخل الأجنبي يستند إلى وقائع وأحكام قضائية.
0: الانتقادات التي طالت تصريحات السفير وصلت إلى حد دعوات من شخصيات سياسية وأمنية لاستدعائه وتوجيه توبيخ رسمي بحقه، واعتبروا أن تصريحاته بتمثل محاولة لتقويض الثقة بالأجهزة الأمنية الأسترالية.
1: يأتي هذا السجال في وقت شهدت فيه العلاقات بين كامبرا وبكين تحسن تدريجي خلال السنوات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التوتر الجديد على مسار التقارب بين البلدين.
0: خلينا نروح من فيرفاكس على نيوز كورب ونقرأ من The Australian: Expect no massive breakthrough at COP. Chris Bowen warns.
1: هالخبر الحصري بصحيفة The Australian ويلي تصدر الصفحة الرئيسية، قال وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين بأنه ما بيتوقع اختراقات كبرى بين مزدوجين خلال قمة المناخ العالمية المقبلة في تركيا، ولكنه اعتبر أنه رئاسة أستراليا للمفاوضات تمثل نموذج لدبلوماسية القوى المتوسطة بأفضل صورة، وأكد أنها ستعود بفائدة اقتصادية على البلاد.
0: في نفس الإطار، بترا بوين رفض اعتبار صعود أمة واحدة أو One Nation مؤشر على تنامي القلق الشعبي من التحول نحو الطاقة المتجددة، وشدد أن الأغلبية الصامتة من الأستراليين بعدها بتدعم التحرك المناخي مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية وأيضا على البطاريات المنزلية.
1: كما أشار إلى وجود زخم دولي اليوم متنامي لتعزيز الاعتماد على الكهرباء خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، متمسكا برأيه بأن الحرب مع إيران عززت الرغبة العالمية بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، ولكنه أكد بالمقابل بأن تقليص صادرات الفحم والغاز مش مطروح على جدول الأعمال خلال رئاسته للمفاوضات.
0: خلينا نروح من نيوز كورب على The Guardian ونقرأ العنوان الرئيسي لهذا الصباح: Like being stabbed in the back, abuse survivors left without trials after Christian Brothers unprecedented legal tactic.
1: إذا تواجه مؤسسة Christian Brothers انتقادات حادة بعد طلبة من المحكمة. تعليق: مئات دعاوى التعويض يلي رفعها ناجون من الاعتداءات الجنسية بمدارسها ودور الأيتام التابعة لها بحجة

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: إنهم رح يدققوا بعمليات نقل الأصول لمعرفة ما إذا كانت قد أثرت بحقوق موكليون بالحصول على التعويضات.
2: على الجانب الآخر، متحدث باسم كريستيان براذرز حكى أن الآلية اللي عم تقترحها المؤسسة مش مصممة لمنع الناجين من مقاضاة إدموند رايس إدوكيشن أستراليا مستقبلا، وأكد أنه لن تسعى المؤسسة إلى حرمانهم من حقهم برفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة.
1: نختتم الجولة فارس مع عنوان يمثل مقال رأي بالصفحة الرئيسية بصحيفة The Australian: The Voice and Rise of One Nation Have a Lot in Common.
2: هذا المقال مقال رأي بترا، يرى أن دعوة رئيسة اتحاد النقابات الأسترالي ACTU سالي مكمانس لإحياء مشروع The Indigenous Voice بعد سقوطه بالاستفتاء قد يعطي دفعة لزعيمة أمة واحدة بولين هانسن قبل الانتخابات المقبلة.
1: والمقال يعتبر أن إعادة طرح مشروع The Voice رغم رفضه سابقا من قبل غالبية الأستراليين بيعكس فجوة متزايدة بين النخب اليسارية والرأي العام، ويشير إلى أن ذلك قد يدفع مزيد من الناخبين اليوم نحو حزب أمة واحدة أو One Nation.
2: هاي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 1 تموز يوليو 2026.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
2: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار،
10: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
2: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أنتم مع Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يقول فيه أن إسرائيل لن تخرج من هناك حتى يزول التهديد. كيف نقرأ هذا التصريح؟ مع سليم الفهد من استوديو الأخبار، أهلا بك سليم.
11: صباح الخير عليك فارس وعلى بترا وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هذا التصريح اللافت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب أو من جنوب لبنان، أكد فيه أنه قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل. طبعا هذا التصريح جاء عبر مقطع فيديو وبيان صادر عن مكتبه، وقال نتنياهو بحسب ما يظهر هذا

0: فيديو وأنا أقتبس ما قاله بالحرف الواحد: موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا. طبعا هذا التصريح جاء بعد أيام قليلة فقط، يعني نذكر أنه الاتفاق الإطاري ما بين لبنان وإسرائيل قد تم توقيعه الجمعة برعاية أمريكية، ولكن هذا التصريح جاء بعد 4 أيام فقط على هذا التوقيع للاتفاق الإطاري. إلى أي مدى سينعكس هذا على حقيقة واقع العلاقة خاصة بعد هذا التوقيع؟ وأيضا إذا نظرنا إلى إمكانية يعني قيام الجيش اللبناني ببسط سيطرته على جنوب لبنان كما ينص الاتفاق الإطاري، وإلى أي مدى ذلك سيتحقق؟ هذا بالتأكيد مرهون بالكثير من المعادلات السياسية داخل لبنان وأيضا في الجانب الإقليمية. ننتظر قادم الأيام لنرى ما سيقول إليه هذا الموقف. عودة إليكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك سليم. من الفوز التاريخي لأسود الأطلس إلى كمان يمكن اليوم هزيمة مدوية لألمانيا، يوميات كأس العالم مع ريان بروم.
2: شهد اليوم 19 من كأس العالم فيفا 2026 3 مواجهات إقصائية حافلة بالإثارة، ودعت خلالها ألمانيا وهولندا البطولة بعد ركلات ترجيح درامية، فيما خطفت البرازيل الفوز قبل لحظات من صافرة النهاية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 19 من البطولة. بلغت البرازيل بطلة العالم 5 مرات دور 16 بعد فوز درامي على اليابان بنتيجة 2-1 حسمته بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، وفاجأت اليابان المنتخب البرازيلي مبكرا بعدما استغل كايشو سانو خطأ دفاعي ليسجل أول أهدافه الدولية، لكن البرازيل أدركت التعادل عبر كازيميرو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليقود السيريساو إلى الدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة ساحل العاج والنرويج. وفي بوسطن ودعت ألمانيا بطلة العالم 4 مرات البطولة بشكل مفاجئ أمام باراغواي التي حسمت أول ركلات ترجيح في البطولة لصالحها بنتيجة 4-3، وتقدمت باراغواي قبل نهاية الشوط الأول برأسية جوليو إنسيسو. قبل أن تدرك ألمانيا التعادل مع بداية الشوط الثاني، وكان المنتخب الألماني قريبا من الفوز في الوقت الإضافي لكن هدفه ألغي بعد مراجعة تقنية الفيديو. وبعد إهدار ركلات ترجيح من الجانبين حافظت باراغواي على هدوئها لتحقق فوزا تاريخيا وتحجز مكانها في الدور 16، وسيواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة فرنسا والسويد. وفي مواجهة مثيرة أخرى التقى المغرب المصنف 6 عالميا مع هولندا المصنفة 7، ومنح كودي جاكبو التقدم للمنتخب الهولندي في وقت متأخر من الشوط الثاني بعد أيام من إعلان هو وشريكته فقدان طفلهما قبل الولادة، لكن المغرب عاد في الوقت بدل الضائع وسجل هدف التعادل فارضا اللجوء إلى الوقت الإضافي، ووصلت المباراة إلى ثاني ركلات ترجيح في اليوم. وبعد إهدارات من الجانبين حافظ المغرب على أعصابه وفاز 3-2 ليضرب موعدا مع كندا في الدور 16. ومع استعداد المنتخب الأسترالي السوكروز لمواجهة مصر من أجل بطاقة العبور إلى الدور 16

0: قال كريستيان بلاباتو إن الانتقادات التي تعرض لها بعد قراره تمثيل أستراليا بدلا من إيطاليا منحته دافعا إضافيا.
1: You know, I say everything, but you know, sometimes there's going to be stuff said about you. There's going to be good things, there's going to be bad things, but I feel like as a footballer you just got to be resilient and you know, and sometimes you can use it as fuel as well, and I like to use that as well.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر يوم السبت مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. وبالنظر إلى مباريات الأربعاء في اليوم 20 من كأس العالم، تلتقي ساحل العاج مع النرويج للمرة الأولى في مواجهة على بطاقة العبور إلى الدور 16، كما تلتقي فرنسا والسويد في كأس العالم للمرة الأولى منذ قرابة قرن. وفي المكسيك سيتي سيواجه المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة نظيره الإكوادوري، مستفيدا من عامل الأرض والجمهور. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 19 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: شكرا من القلب لك ريان. من هذه الإضاءة إلى يعني مواقف وردود فعل متباينة بالجالية اللبنانية الأسترالية حول الاتفاق الإطاري مع إسرائيل.
3: الحقيقة بتقدروا تتابعوا هذا التقرير على موقعنا الإلكتروني. شكرا للزميلة هناء ياسين. خلينا نقول لكم شو عندنا في الساعة القادمة. سنعيش أجواء الفرحة مع الجالية المغربية. شكرا للزميلة جميلة فخري، تواجدت في إحدى التجمعات في سيدني ونقلت لنا نبض هذا الحدث. كمان مرة مبروك لأسود الأطلس. إذن خلص، تأكدت النرويج أمام البرازيل في مباراة طبعا قوية، ونحن في الأدوار الإقصائية اللي بخسر بطلع برا البطولة. وحاليا فترة أكيد عم بتتابعي مباراة السويد وفرنسا، شو بتتوقع النتيجة؟
2: يعني مش سهلة، أتوقع فوز السويد، ما بعرف ليش، ولكن يعني مباراة امبارح كانت خاطفة للأنفاس لآخر لحظة، وعم نشوف أوقات the unexpected is happening، يعني مش كتير توقعاتنا عم تكون بمطرحها.
3: صح، يعني هو هذا سموه the fall of the giants، يعني كبار البطولة عم بسقطوا. شفنا يعني إنجلترا خرجت، يعني كانت أكيد مفاجأة غير متوقعة، صعود جديد هيك لأصوات جديدة، وهذا اللي بيخلي كأس العالم أحلى فترة. بتلاقي الأحصنة السوداء كتار، والصراع على اللقب أقوى وأكثر حماسية وتشويقا.
2: بالفعل فارس، الأنظار كلها على كمان مباراة رح تجمع المنتخب الوطني سوكروز والفراعنة يوم السبت بتمام الساعة 3 فجرا. يعني كمان بعرف كيف رح تكون الأجواء. بالساعة الثانية الكاتبة وطبيبة الأسنان المصرية دكتورة غادة لبيب رح تكشف النقاب عن كتابة الأخير تحت سطح العالم 60 يوما بأستراليا.
3: كتير حبيت هالقصة لأنه بحب أشوف أستراليا بعيون الشخص اللي جاي من برا، إنه شو الأشياء اللي عجبتك، شو لفت نظرك، يا ترى أشياء يمكن إحنا صعب ننتبه عليها كونه خلص الواحد بس يكون when you're in it، في تفاصيل واحد بتغيب عنه. فكان حديث كتير شيق، بتمنى تسمعوه الساعة الجاي.
2: وبالإضاءة القانونية، الزواج الديني بأستراليا هل يكفي لحماية الحقوق أم تبدأ الأزمة عند أول نزاع؟ نشوف شوي بالقانون ما الفرق بين الزواج الديني والزواج المدني.
3: تنضم إلينا المحامية أحلام حجازي. خليكم معنا في ساعة تانية حافلة بالفقرات، ولكن الآن نترك الكلمة لاستوديو الأخبار والزميل سليم الفهد على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة. تعالي في ترى نحضر شوي من هالمباراة.
2: يلا يلا يلا، القلب عم بدق. Good morning, Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: بدء تقليص الإعفاء الضريبي المؤقت على الوقود ابتداء من اليوم. الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة. وقاليباف يؤكد إعطاء طهران الأولوية للدبلوماسية في تعاملها مع الولايات المتحدة. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. سيبدأ سائقو المركبات في أستراليا اعتبارا من اليوم الأول من تموز يوليو بدفع المزيد عند تعبئة الوقود مع تقليص الحكومة الفيدرالية للإعفاء المؤقت من ضريبة الوقود. وقد خفض الخصم على ضريبة الوقود من 32 سنتا إلى 16 سنتا لللتر الواحد، وسيبقى معمولا به حتى أوائل شهر آب أغسطس قبل انتهاء هذا الإجراء المؤقت الهادف إلى تخفيف أعباء المعيشة، وفقا لوزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز.
1: So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
0: قالت الشرطة التايلندية إن رجلا أستراليا ألقي القبض عليه على خلفية وفاة فتاة مراهقة وجهت إليه تهمتا القتل وإخفاء جثة. وكان قد أبلغ عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 17 عاما الأسبوع الماضي، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها شهدت للمرة الأخيرة برفقة المشتبه به. وأوضحت الشرطة أن الرجل اعتقل في الساعة الأولى من صباح السبت في مطار بانكوك أثناء محاولته الصعود إلى رحلة متجهة إلى مدينة بيرث، وكانت قد وجهت إليه في البداية تهمة اغتصاب قاصر، وقد عثر بعد وقت قصير من اعتقاله على حقيبة سفر بداخلها جثة الفتاة، ما أدى إلى توجيه التهمتين الإضافيتين إليه. قال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر

0: قاليباف إن إيران مستعدة لإعطاء الأولوية للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها تبقى أيضا مستعدة للحرب. وقال قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن بلاده ماضية في الحوار، لكن إذا لم ينفذ الحوار فإنها مستعدة أيضا للحرب. تأتي تصريحات قاليباف هذه بينما كان من المقرر أن يعقد وفدان إيراني وأمريكي محادثات منفصلة في الدوحة. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة، وجاء القرار بالأغلبية لأغلبية 6 قضاة مقابل 3 ليؤكد استمرار منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين في البلاد بصورة مؤقتة. وكان ترامب قد سعى إلى إنهاء هذا الحق التاريخي من خلال أمر تنفيذي في خطوة شكلت أحد أبرز محاور حملته لتشديد سياسات الهجرة. من جانبها قالت النائبة الديمقراطية غريس مينغ إن محاولة ترامب إعادة تعريف معنى أن يكون الإنسان أمريكيا قد باءت بالفشل.
1: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law. You are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
0: أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية أن سلالة H5 من إنفلونزا الطيور رصدت في طائر بحري مهاجر خامس في شاطئ روزز في غرب أستراليا، ويعد هذا الاكتشاف الرابع في الولاية إضافة إلى حالة واحدة سجلت في ولاية جنوب أستراليا، فيما جاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت لطائر عثر عليه في ولاية فيكتوريا سلبية. وقالت الوزيرة جولي كولينز إنه لا توجد أي مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية، كما لم تسجل إصابات في قطعان الدواجن الزراعية. وأضافت أن مستوى الخطر على صحة الإنسان لا يزال يقيم على أنه منخفض.
2: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: رفعت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون على خلفية إدخال الإعلانات إلى خدمة البث برايم. وتقول المفوضية إن عقد خدمة برايم مع المشتركين تضمن عددا من البنود غير العادلة التي تتيح للشركة إجراء تغييرات أحادية الجانب على الخدمة. وقالت رئيسة المفوضية جينا كاسيت غوتليب إن المشتركين كانوا قد دفعوا مسبقا مقابل الخدمة ثم اضطروا إلى دفع رسوم إضافية إذا أرادوا الاستمرار في مشاهدة المحتوى من دون إعلانات.
3: For the subscribers who did not want to pay more and continue to receive the service, we allege they received a lower quality service.
0: دعا تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إلى الانتقال من الشعارات إلى الحقوق الفعلية من أجل وضع حد لما وصفه بالظلم المنهجي الذي يواجهه السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا. وسلط تقرير العدالة الاجتماعية الضوء على عدد من القضايا الملحة، من بينها ارتفاع معدلات السجل وعدم المساواة في الحصول على السكن الآمن والرعاية الصحية والتعليم. واستند التقرير إلى تجارب أكثر من 1600 شخص من السكان الأصليين، وخلص إلى أن العنصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق المساواة. ويتضمن التقرير 25 توصية بينها الدعوة إلى التنفيذ الفوري للإطار الوطني لمكافحة العنصرية الذي أطلق قبل عامين وسن قانون وطني لحقوق الإنسان. هذا وقالت مفوضة العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كايتي كاس إن هناك خطوات يجب اتخاذها على وجه السرعة.
4: Making sure that

0: we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
1: لما تبلغ موجة الفيروسات الشتوية المعدية ذروتها بعد ما دفع المسؤولين الصحيين إلى حث الفئات الأكثر عرضة للخطر على تلقي اللقاحات من جانبه دعا وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات إلا عند الضرورة القصوى واللجوء إلى الأطباء العامين للحصول على الرعاية الطبية في الحالات غير الطارئة.
2: If you have a non-acute condition, please call Health Direct on 1-800-022-222 and they'll guide you to a far more appropriate care setting so you don't burden emergency departments which are designed for people who are acutely unwell and relieve that pressure on our staff and to speed up access for those patients.
1: إلى أخبار الرياضة وتحديد المونديال 2026 حيث نجحت النرويج في تخطي ساحل العاج بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم ضمن دور أثنين والثلاثين ومن جانب آخر أعرب مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي ينجي عن ثقته بقدرة منتخب السوكيروز على مواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم وقبيل مواجهة المنتخب المصري قال المهاجم ينجي إن المنتخب الأسترالي في وضع جيد وجاهز للمباراة.
3: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game, and bits in the US game that we can compete with good nations, play some good football. So you know we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
1: وتجري حاليا مباراة فرنسا مع السويد فيما ستنطلق مباراة المكسيك ضد الأكوادور عند منتصف النهار. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17 أدليد أمطار متفرقة 16 ملبورن أمطار 17 هوبرت غائم جزئيا 15 كامبرا أمطار 16 سيدني أمطار متفرقة 23 بريسبن مشمس إجمالا 23 وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS سبورت الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
5: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.

0: يس فود على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. إس بي إس فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
1: Unscripted, untamed, unforgettable.
2: Launch season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
1: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
3: It's a whole new frontier.
4: Oh my God!
1: The absolutely real.
3: Cold like this can kill you.
1: Reality series.
2: It's on like Donkey Kong.
1: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: صباح الورد بترا. أنا صراحة عيني على الميكروفون يعني وعلى السكرين هون وعين على المباراة. بعرف أنت كمان نفس الشيء. شو قوية هالمباراة يعني. أول دقيقتين السويد كان رح يسجلوا هدف بس فرنسا كانت لهم بالمرصاد. وعجبتني شغلي بالمنتخب الفرنسي بتطلع هيك ولا بلاقي واحد من اللاعبين صليبة قلت هات ندور عليه نشوف إذا لبناني مثلا طلع لبناني أبو لبناني أمه كامرونية ومولود طبعا بفرنسا وأكيد عم بلعب مع الفريق الفرنسي فقلت لك خلاص عندي أشجع فرنسا بما أنه فيه صار لنا حصة بالفريق
2: تعرف امبارح ابني قال لي مام أنت كيف مش مع البرازيل قلت له ليه أمه تلقائيا قال لي لأنك لبنانية قلت له إيه شو الرابط قال لي ما لبنان تاني بالبرازيل سو أوقات هيدا الانتماء أو الكونكشن بعرف بكرة القدم يمكن ما له مطرح بس في مكان ما في رابط عاطفي بيكون بيجمعك ببلد
1: للأسف أدى إلى يعني اشتباكات وعنف وشغب في لبنان وسقط جرحى رح نحكي عن الموضوع في فقرة المنوعات شو رأيك بيتر نرجع مع مستمعينا ومستمعاتنا على أجواء مباراة المغرب ونذرلاندز مبارح كمان مرة مبروك لأسود الأطلس نستمع إلى هذه المقاطع الصوتية التي جمعتها لنا جميلة فخري يلا
3: beautiful team
4: تدي مغرب
5: ريحونا الشباب في آخر لحظة والله كانت لحظة فرح لكل المغاربة وكل العرب
6: يمكن الأداء المنتخب المغربي كان حلو كتير وكان هو سباق الكرة وكان دايما عنده الهجوم
7: كنشكركم بزاف على هاد الجو اللي كنجمعوه thanks to you ديما مغرب
8: we're really proud of Morocco they played very well ديما مغرب
9: المنتخب المغربي قدم مباراه قويه جدا ومشرفه وحنا فرحانين بزاف وديما مغرب ونتمنوا لحد المنتخب المغربي ان شاء الله في المباراه القادمه
10: لا لا الحمد لله مبروك على الجيم على الماتش ما شاء الله بونو والمروكنز ما شاء الله دي بيوتيفول the way they play and congratulations ان شاء الله we win the world cup
11: مرحبين كثير والله باللي حصل في الاول كنا خايفين يعني بتشوف 1-0 في الواحد بينخجل لكن الحمد لله المغاربه ديما مغاربه في الممشى وفي العالم غادي يبقاو ديما مغاربه والله يطول عمرهم
12: والله كانت اعصاب مباراه كلها اعصاب الحمد لله النتيجه كانت مفرحه
13: والله احنا كنا فرحانين اليوم كثير بفوز المنتخب المغربي كان مشرف للجاليه المغربيه والله العظيم ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في المقابله القادمه ان شاء الله
14: I'm really happy that country won ان شاء الله they win the world
15: I hope they win the world
16: جوج كلمات ديما المغرب تبارك الله عليهم
2: شو حلو شكرا لزميلي جميل فخري سير سير سير يعني عن جد مباراة خطفت الأنفاس وقديش بيستحقوا هيدا الفوز فارس من الوقفة الرياضية من شوي كاد أن يسجل منتخب الفرنسي هدف ولكن بالمرصاد اليوم حارس المرمى السويدي إلى يعني مساحة تانية من الحياة تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا
17: أستراليا متعددة الجنسيات والأعراق جدا أنا بحب قوي أستكشف أكتر في التاريخ وثقافة الشعوب عن إن أنا مثلا أروح أماكن ترفيهية زي الشواطئ أو الشوبينج مولز أو كذا يعني لا تستهويني صراحة في السفر عامة
18: في كل رحلة هناك ما هو أبعد من المدن والشوارع والمعالم هناك طبقة خفية لا ترى بالعين لكنها تغير طريقة فهمنا لكل شيء هنا في هذا البلد الشاسع جغرافيا والهادئ ظاهريا تأخذنا هذا لبيب الكاتبة وطبيبة الأسنان السابقة ومؤسسة جروب القراءة بوك جاردن في رحلة تمتد لستين يوما فقط ولكنها تتجاوز فكرة السفر إلى مساحة أعمق
17: قررت أن أنا هعمل بحث أكثر شوية يبقى زيادة عن المشاهدات اللي أنا شفتها فبقيت أدخل على مواقع الأسترالية لكل الأماكن اللي زرتها بحيث أن أنا أطعم الكتاب بمعلومات أكثر إضافة إلى القارئ تضيف له قيمة معرفية زيادة عن هذه الأماكن
18: في كتابها الجديد تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا لا تكتفي دكتورة غادة بتأمل المعالم أو رسم الانطباعات السريعة بل تنقب في الطبقات الخفية للمكان والناس في سؤال الغربة والانتماء وفي تلك المسافة الدقيقة بين أن نكون عابرين وأن نترك أثرا
17: قد إيه مدينة زي ملبورن

0: برن بيسموها مدينة الفنون، وهي كذلك فعلا. أنا زرت فيها جاليريات كثيرة جدا لمختلف أنواع الفنون، مختلف الجنسيات.
1: ليس المهم فقط أين نذهب، بل ماذا يتغير فينا ونحن نظن أننا نراقب العالم من الخارج.
0: لحظة أخذ قرار الكتابة هو جاء في القاهرة بعد ما رجعت، لأن أنا طول ما أنا كنت موجودة كنت بدون كل ملاحظاتي على نوت على الموبايل بصور وفيديوهات.
1: وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية، هل كانت أستراليا هي الوجهة أم أنها كانت نافذة إلى سؤال أكبر؟
0: بدل ما هنا الناس فوق سن 60 خلاص بيقعد بقى يتشمس في النادي أو بيقعد بقى في البيت خلاص يستنى المرض أو الموت. الحياة ما بتقفش عن سن معين، وطول ما الإنسان في صحة وفي قدرة على العطاء ليه لا ما يستمرش؟
1: في كل رحلة هناك لحظات صغيرة لكنها كفيلة بأن تقلب الفكرة كلها.
0: يعني معظم اللي قرأ الكتاب قال لي المعلومات دي احنا أول مرة نعرفها، زائد إن هم بيشوفوا الحياة بمنظور مختلف أيضا.
1: أنا فارس حسن، ويسعدني أن أرحب عبر أثير SBS عربي بضيفتي لهذا اليوم الكاتبة دكتورة غادة لبيب. أهلا وسهلا بك على SBS عربي.
0: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فارس.
1: دكتورة غادة، كيف بدأت هذه الرحلة يعني، وكيف ولدت لديك هذه الفكرة؟
0: الرحلة بدأت كزيارة عائلية. أنا أخويا طبيب، دكتور عمرو لبيب، هو طبيب جراح مقيم في أستراليا من حوالي 20 سنة، متخصص في جراحة الغدد الصماء. كان بيجي مصر كل سنة طبعا، هو وعيلته زوجته أولاده، بيكون حريص إن هم يقضوا معنا وقت كبير في مصر ويعرفوا طبعا كتير عن مصر وهويتهم وجذورهم. لكن دي كانت أول مرة أنا أسافر له. أنا رايحة بهدف إن أنا هقضي وقت لطيف مع الأسرة وأتفسح وأستكشف أستراليا اللي كنت بسمع عنها كتير من أخويا، وهو عايش في كذا بلد. يعني هو أول ما وصل عاش في ملبورن، وبعدين انتقل لسيدني، ثم انتقل لبيرث اللي بقاله فيها أكتر من 10 سنين يمكن دلوقتي. فده كان الهدف الأساسي من الرحلة. لما وصلت طبعا هو ومراته بيشتغلوا، فأنا ما كنتش بستنى ان هم يفسحوني مثلا بقى في الويك اند او كده. انا بنزل كل يوم، علمت ركوب المواصلات العامة، بنته ياسمين علمتني اركب باص منين وازاي والاندرجراوند كل حاجة. فبقيت بعمل ليست كل يوم للأماكن اللي انا عايزة ازورها جغرافيا، يعني بحاول تكون قريبة من بعضها. ده بناء على ترشيحاته هو، بناء على سيرش بتاعي انا، بناء على حاجات ممكن تبقى مش معروفه قوي بس بالنسبه لي انا حابه ان انا استكشفها. ده كان المخطط اليومي بتاعي طول فتره الاقامه. انا قعدت في بيرث حوالي شهر، ثم سافرنا الى ملبورن حوالي شهر برضو، وكان في يعني حوالي 3 ايام في سيدني. في الاخر استمتعت بيهم جدا جدا. انا ما كانش في بالي خالص ان انا اكتب كتاب طول فتره الرحله. يعني انا كنت سعيده بالاستكشاف والتجول والتعرف على ثقافة البلد وتاريخها وشعبها، أو بمعنى أصح شعوبها كمان، لأن أستراليا متعددة الجنسيات والأعراق جدا، فيها أكتر فوق من 100 جنسية أعتقد. فده كان بالنسبة لي يعني أنا بحب قوي استكشف اكتر في التاريخ وثقافه الشعوب، عن ان انا مثلا اروح اماكن ترفيهيه زي الشواطئ او الشوبينج مولز او كده. يعني لا تستهويني صراحه في السفر عامه.
1: من عينك الادبيه، شو لفت نظرك باستراليا تفاصيل، يعني بعيدا عن المظاهر اللي عم نحكي عنها التجاريه والمدن الحديثه؟ ذكرتي تعدد الشعوب والتعدديه الثقافيه، ونحن نفتخر الحقيقه انه هذه الارض لها تاريخ لاكثر من 65,000 عام مع سكان استراليا الاصليين. شو لفت انتباهك نقطه تحول، حكيتي يا غادة يلا اكتبي الكتاب ده؟
0: لحظة أخذ قرار الكتابة هو جاء في القاهرة بعد ما رجعت، مش وأنا موجودة هناك. لأن أنا طول ما أنا كنت موجودة كنت بدون كل ملاحظاتي على نوت على الموبايل بصور وفيديوهات. سألت برضو الأعضاء بتوع جروب القراءة اللي أنشأته، جروب الجاردن، سألتهم أنا قاعدة في أستراليا شهرين، تحب أنقل لكم إيه من هناك؟ فقالوا لي بقى عايزين معلومات عن الكونجارو، عن الطبيعة، عن السكان الأصليين، شوية حاجات كده. كنت بحاول ان انا طول الوقت اكتب بوستات عن بوست منشورات يعني على الفيسبوك عن الحاجات اللي بشوفها واللي كانوا بيطلبوها مني، وكنت مكتفية بده تماما. واعمل فيديو كل اسبوع مجمع كانوا بيتفرجوا عليه وبيعجبهم برضو جدا. لما رجعت حبيت ان انا اكتب التجربة كاملة كتوثيق لنفسي اولا، عشان كمان ما انساش مع الوقت. لما بدأت الكتابة اخويا عمرو شجعني وقال لي ان ده ممكن يتحول لكتاب ادب رحلات وممكن يتنشر. فيعني فكرت شوية لقيت إن why not أجرب. وفي اللحظة دي قررت إن أنا هعمل بحث أكتر شوية، يبقى زيادة عن المشاهدات اللي أنا شفتها. فبقيت أدخل على المواقع الأسترالية لكل الأماكن اللي زرتها، بحيث إن أنا أطعم الكتاب بمعلومات أكتر، إضافة للقارئ تضيف له قيمة معرفية زيادة عن هذه

0: الأماكن. زائد طبعا الرحلة الذاتية، علاقتي بأخويا وأولاده والأسرة، أصدقائه اللي قابلتهم هناك، الناس كمان اللي من جنسيات مختلفة قابلتهم واتكلمت معاهم، وكتبت عن حواراتنا الإنسانية جدا في الكتاب. في مثلا تور جايد كان موجود من جويا في الهند، كان في ست رياضية جميلة قابلتها في ملبورن من ألمانيا، عايشة في استراليا من 18 سنة. في نورمان كان الجايد في مكتبة ملبورن، كلمني كتير عن بنته الكاتبة وعن اهتمامه بالأدب اللي من لغات مختلفة ومترجم. في كمان جروب قراء مصري قابلتهم في بيرث، عاملين بوك كلوب للغة
1: صح، حلو،
0: العربية
1: صح، حلو،
0: كل أسبوع حقيقي، وبيقروا كتب عربية وبيرشحوها لبعض. حضرت كمان بوك كلوب بالإنجليش مع ناس متعددة الجنسيات، مصريين وآخرين في بيرس. التجربة كانت ثرية جدا ومليانة بنواحي كتير، حبيت أنقلها للقارئ العربي، خصوصا أن على حد علمي ما فيش كتاب مكتوب باللغة العربية عن أستراليا من خلال رحلة ذاتية.
1: احنا هون كجالية عربية في زيارات لأوطاننا الأم، الناس بتسأل عن أشياء كتير مبينة، مثلا أنه كيف البيتشز، كيف الشواطئ، كيف الجو، كيف الكانجروز، عن الحياة البرية and that's it. ما في يعني هالأسئلة اللي يمكن تدخل in depth أو بالعمق تبع البلد وبنيتها المتعددة ثقافيا. وشو حلو أنك لقيتي وقت، مع أنه رحلة عائلية وبعرف الوقت بمرق كتير بسرعة مع حبايبنا، أنك تعملي كل هاي النشاطات وتنسجي كل هاي العلاقات الإنسانية الثرية. هل كان في موقف معين، لحظة معينة، لقاء معين غير تصورك اللي انت جاي فيه على أستراليا؟
0: هو في ظاهرة كانت لطيفة جدا، هي إنسانية جميلة وعجبتني وأتمنى أن هي تعمم في بلادنا العربية، وهي فكرة المتطوعين الكبار في السن اللي بيكونوا أحيلوا للتقاعد وبيتطوعوا للعمل المجتمعي. دول نزلت معاهم جولات سياحية، تور جايد في الشوارع في ملبورن وفي بيرث، كمان متطوعين في الزو برضو في كذا زو زرتها، في المكتبات العامة. فاللي فهمته ان هم بيعملوا ده بدون مقابل، وان هم بيعملوه بحب جدا وبشغف وبرغبة حقيقية في توصيل المعلومة للناس اللي معاهم في التور. شايفة ده حاجة جميلة جدا، وياريت احنا نعمل ده في بلادنا العربية، بدل ما هنا الناس فوق سن 60 خلاص بيقعد بقى يتشمس في النادي، او بيقعد بقى في البيت خلاص يستنى المرض او الموت. حاجة الحياة ما بتقفش عن سن معين، وطول ما الإنسان فيه صحة وفيه قدرة على العطاء، ليه لا ما يستمرش ويعطي خبرته دي للناس وللأجيال التانية.
1: وانك لاحظتي هاي الشغلة، الحياة هنا ربما تبدأ بعد 60، الشخص بيكون استقر ماديا أكتر، أولاده كبروا وراحوا على الجامعة، إذا كان متزوج عنده أولاد ببلش يتفرغ لنفسه لرحلاته لاستكشافه لخدمة المجتمع أيضا. حاب أسألك هالسؤال، يعني بعد ما خلصت هالستين يوم وخطط أناملك هذا الكتاب الجميل، هل يا ترى أنت تعتقدين أنك خرجتي بكتاب عن أستراليا، ولا كتاب رح يساعد الناس يشوفوا الحياة يمكن بطريقة مختلفة؟
0: أعتقد هيبقى الاثنين، الناس هيشوفوا أستراليا اللي ما زاروهاش وما يعرفوش عنها الكتير، يعني معظم اللي قرأ الكتاب قال لي المعلومات دي إحنا أول مرة نعرفها، زائد إن هما بيشوفوا الحياة بمنظور مختلف أيضا، بيطلعوا على تجارب ناس أخرى سواء في إدارة البلد سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، الناحية الفنية والثقافية، وده اللي كان يعنيني أكثر شيء بصفتي يعني وباهتمامي بهذا المجال، قد إيه عندهم فن إدارة المتاحف وفن إقامة المكتبات العامة الجميلة جدا اللي بتخدم قطاع كبير وبتقدم خدمات كتيرة ومختلفة، قد إيه مدينة زي ملبورن بيسموها مدينة الفنون، وهي كذلك فعلا. أنا زرت فيها جاليريهات كثيرة جدا لمختلف أنواع الفنون، لمختلف أنواع الجنسيات، كل دي حاجات يعني أنا في اعتقادي أن الفن والثقافة والأدب هما الجانب الروحاني والوجداني الهام جدا في حياتنا، بنفس أهمية الدراسة والعمل، ويجب تغذيته بكل الطرق والسبل الممكنة سواء من الدولة أو من المؤسسات المجتمع المدني، زي ما ده حاصل طبعا في أستراليا على نطاق كبير جدا. فكل الجوانب دي كانت بالنسبة لي يعني ممتعة جدا، مفيدة جدا، وأتمنى أن هي تكون موجودة في عالمنا العربي.
1: يا سلام، كلام من ذهب. دكتورة غادة، أخيرا هل من كلمة بتحب توجهيها لأعضاء جروب القراءة بوك جاردن، وأدي برأيك وجودك يعني ضمن هذا الجروب ودورك التأسيسي فيه ساهم بشكل أو بآخر بتشجيع أو رعاية هاي الفكرة وفكرة الكتاب اللي حضرتك أصدرتي مؤخرا؟
0: أنا أصدقائي وأحبابي ومعارفي طبعا أعضاء الجروب، هو كان الهدف من إقامة الجروب إن احنا نتجمع كلنا على هواية واحدة بنحبها وهي القراءة، لأن أنا كتير أنا وغيري طبعا كثير من أصدقائنا المقربين للأسف لا يقرأوا، فمش بنلاقي حد نتكلم معاه في قراءتنا، ودي بالنسبة للقارئ بيبقى شيء مقلق ومتعب جدا. فكون إن إحنا بنتجمع وبنقرأ حاجة وبنقعد نتكلم فيها ونناقشها مع بعض ونتبادل الآراء، ده شيء مفيد ويعني مطلوب جدا. طبعا هم ليهم يعني فضل كبير في عليا في إن هو جروب يكبر وبقى في مختلف جنسيات العالم العربي موجودة، يقدروا يتابعونا أونلاين أو الموجودين هنا منهم في القاهرة بييجوا يحضروا معنا إيفنتس على أرض الواقع. وقمت باستضافة كبار الكتاب في مصر الحمد لله، وأيضا شباب الكتاب، هم استقبلوا الكتاب استقبال جميل جدا. كان في حفل الإطلاقه في مدينتي المنطقة السكنية اللي أنا فيها في شرق القاهرة، وكان في حضور كبير الحمد لله، وفي منهم كتير قرأوا الكتاب منذ صدوره في يناير الماضي، وكان لهم آراء ورؤى مختلفة وقيمة، وكل متلقي في شيء في الكتاب لمس معاه ومع مشاعره وأفكاره. فأنا سعيدة جدا بالتجربة وعجبتني جدا أستراليا، البلد الجميلة الهادئة، أتمنى أزورها مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتنوري. شكرا جزيلا دكتورة غادة لبيب على هذا اللقاء على SBS عربي.
0: شكرا جزيلا أستاذ فارس، وكل الأمنيات الطيبة.
2: شكرا من القلب فارس على هالإضاءة الملهمة، ويلي أوقات هيك بحاجة نطلع من استوديو حتى نرافق قصص ملهمة كتير كتير كتير بالجالية العربية. بعد قليل زواج تعترف به الجماعة الدينية، ولكن هل يعترف به القانون في أستراليا؟ ابقوا معنا أنت والقانون بعد هذا الموجز الإخباري.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. بدء تقليص الإعفاء الضريبي المؤقت على الوقود ابتداء من اليوم. الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة. وقاليباف يؤكد إعطاء طهران الأولوية للدبلوماسية في تعاملها مع الولايات المتحدة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
6: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
7: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
6: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
8: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
6: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
9: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
6: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.

وقفة تانية مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 أمطار في ميلبن و17 درجة بريسبن، غائم جزئيا و24 درجة. ننتقل جنوبا نحو أديليد، لليوم كمان عواصف رعدية و16 درجة، 16 بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة. هوبر، طقس غائم جزئيا و15 درجة، داروين أمطار و30 درجة كحد أقصى بمقاطعة الشمال.

0: بعدنا متابع على SBS وعلى SBS On Demand مباراة فرنسا والسويد في دقيقتها 36. عم بضغطوا كتير الحقيقة الديوك منتخب فرنسا. مبابي يسعى يعني بشكل مستميت انه يسجل هدف, وكان عشان يسجل هدف ولكن كان له حارس السويد بالمرصاد. الباب مسكر مبابي الى الان, لنشوف شكله بده يجيب له جولين ثلاثة على قليلة فترة بهذا الاداء.
1: يعني he's not giving up, بس كتير حبيت هل نحن بنقول أمات territorial و so protective, حس حارس المرمى هيك, حس أم عم يحمي صيصانه
0: من قلبه, من قلبه.
1: Amazing.
0: بدنا ويليام صليبة لو سمحت, يلا جيب لنا جول كمان.
1: يلا العين على الشاشة والقلب معكم. زواج ديني, هيك اخترت اتزوج, ولكن هل القانون الأسترالي بيعترف بزواجك الديني؟ أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
0: بمجتمع متعدد الثقافات كأستراليا، العلاقة اليوم بين الدين والقانون مسألة نظرية اليوم تتحول إلى تفاصيل صغيرة يمكن بتمس حياتنا اليومية المباشرة، سيما لما بنحكي عن الزواج وتأسيس الأسرة. والخيار الزواج الديني هو خيار بعد عنده مساحة كتير كبيرة تحديدا عند الجالية العربية.
1: صحيح، يعني معظم الناس بيعملوا زواج ديني، وطبعا بيسجلوا زواجهم بأستراليا بشكل رسمي، ولكن كتار كمان بترا بيكتفوا بعقد الزواج الديني فقط، لأنه بالنسبة لهم يعني هم أمام حسب معتقدهم الديني متزوجين، زواجهم معترف فيه، فما بيكملوا إجراءات التسجيل المدني لعقد الزواج بأستراليا.
0: كتار منهم بيتزوجوا بالأوطان الأم وبيجوا لهون كمان، يعني ما بيكون في تلقائيا الزواج مسجل مدنيا. متى يتحول غياب التسجيل المدني لإشكالية قانونية قد تربك مصير العيلة بالكامل؟ وهل يعترف القانون الأسترالي بالزواج الديني كما يعترف أيضا بالمساكنة؟ بيسعدنا أنه تنضم لنا خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. صباحك خير.
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا فيك. مين بتشجعي بكأس العالم؟ بتشجع مصر يا جماعة. أحلام مع مصر.

0: تجعيهم لمباراه مع استراليا يوم السبت يعني
1: الساعه 4 الصبح واحضر
2: بين السوكروز ومصر. احلام بتشجعي مصر؟
1: مصر
2: شو حلو.
0: يالله تحية لكل الجالي المصري اللي عم بسمعونا. أحلام يعني بالرجع لموضوعنا اللي هو زي ما حكت بترا كثير منتشر بجاليتنا، الزواج الديني لوحده معترف فيه قانونيا بأستراليا إذا لم يعني يتم استكمال الإجراءات وتسجيله بشكل رسمي؟
1: لك السؤال the show answer is لا، بس بيعتبروها بطريقة تانية. لما نحن بنحكي عن الماريج أو الزواج بدنا نطلع إذا هو مسجل رسمي أو لا. الدولة هي أو القانون الأسرة تعتبر إنه العلاقة اللي مبنية بس على religious marriage يعني بتجوزوا بالدين بيعتبروها a de facto relationship، ما بيعتبروها a marriage مثل ما نحن بنفهم فيها مش مسجلة. إن أنت هذه عندها عوارض بنحكي فيها بعد شوي، إنه بالنسبة للطلاق، بالنسبة لحقوق البروبرتي، بالنسبة لكيف المحكمة بدها تتصرف في هالقضية بتختلف عن بعضها.
2: يعني عم تحكي إنه الزواج الديني غير المسجل مدنيا يعتبر ارتباط كفعل المساكنة، ونعرف إنه المساكنة أو ديفاكتو قانونيا معترف فيها بأستراليا. هيدا اللي فهمته منك أحلام؟
1: أكيد. يعني إحنا بنقول عنا علاقة، بنقول حسب the circumstances of the relationship أو الحياة قاعدين فيها. تفكر relationship تقريبا عنده نفس الحقوق، هني in the family law act في two parts لل property matters section 79 اللي هي بتطلع ب marriages وكيف بدنا نحنا نتعامل بال property تحت ال marriage المسجل، والسكشن 90 تقريبا اللي هي بتطلع بديفاكتو ريليشنشيبس. اكثر فرق بيناتهم انه بشكل عام لما بيصير في ريليشنشيب بينات اثنين وبيسجلوا الماريج، هذا ذاتس ذا ستارت اوف دي ماريج مش الريليشنشيب. فلنفترض انه في عالم بعلاقه وبيكتبوا كتابهم او بيروحوا على الكنيسه انه يجيت ماريد تحت الدين، the relationship المحكمة بتعتبرها بتبلش من هالمنطقة من هالوقت. okay انهم بيعيشوا مع بعض، ممكن يخلفوا اولاد ممكن ما يخلفوا اولاد، بس بلش يعيشوا مع بعض. بعد شي سنتين او ثلاثه بيسجلوا the marriage. هذول السنتين والثلاثه المحكمة بتعتبرهم، بس بتعتبرهم as a different under a different umbrella مثل ما بنحكي.
0: حلو كتير التوضيح أحلام. طيب يعني لما ينفصلوا مثلا صار في طلاق أو انفصال، هل بيقدر يعني أي من الطرفين يطالب بحقوق مالية أو يتقاسم البروبرتي أو الممتلكات مع أنه ما في زواج مسجل؟
1: ايه أكيد، مثل ما قلت the only differences بيعتبروها تحت a different part of the family law act، بس بشكل عام بياخدوا نفس الحقوق. المشكلة اللي أكتر شيء بيصادفوها إذا مش مسجلين، في عالم بينكروا إنه كان في a relationship للمحكمة ممكن تعتبرها a de facto relationship. so ممكن يقولوا إنه نحنا كنا مع بعض بس كان our finances separate، ما كان عنا وليد، because الولد بس يخلق هذه obviously بتقوي إنه المحكمة تعتبرها a de facto relationship. ممكن في عالم يكونوا بعلاقة بس their finances separate، بس إذا ولد بيخلق صعب إنه تثبته للمحكمة إنه كان intended to live separately. So المحكمة أوقات

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Okay, إذا أنتم متجوزين والmarriage is registered, بتدلكن إلكن حق تطالبوا بالproperty 1 year after divorce. So تنفترض إنه أنتم متجوزين and بصير في انفصال اليوم and ما بتقدموا لازم تنتظروا سنة تتقدموا للطلاق. بدل إلكن حق تطالبوا بproperty for 1 year after the date of divorce. So تنفترض تنفصلوا بعد 3 years you decide to file for divorce. For that whole 3-4 year period, عندكن حق طالبوا بproperty. In a de facto relationship, بس يصير في انفصال, إلكن بس سنتين from the date of separation. Again, هذه أوقات بنشوفها بالمحكمة إنه بتسبب مشاكل because بصير في كتير خلاف in terms of when was the date of separation. اللي ما بده يعطي حق بيقول نحن انفصلنا من زمان, واللي بده ياخد حق بيقول إنه نحن انفصلنا من 6 months. بيصير في back and forward بدنا نثبت what the date of separation is. من ناحية قانونية بس المحكمة تثبت إنه كان في علاقة de facto relationship وصار في انفصال on that day into within the 2 year period بحقلكن بالproperty كأنكم كنتم متجوزين.
3: حلو كتير التوضيح. طيب بالنسبة للأولاد أحلام, يعني إذا عندهم أطفال مثلا تعرفي في حقوق في حضانة في يعني نسب أيضا, كيف تعامل القانون الأسترالي مع زواجات أو زيجات دينية غير مسجلة؟
2: ومثل ما نحن بنضلنا نحكي وكلمتنا نحن المفضلة إنه أهم شيء the best interest of the child always موجود بكل حالة بتخص الولد whether الأهل متجوزين or in a de facto relationship. بنقعد نتطلع هذه has no bearing at all, ما إلا أثر بالمرة بالنسبة لشو كيف المحكمة هتتطلع بهذه العلاقة. So ممكن أنت تنقول يكون عندك علاقة كتير قصيرة 3 months, 4 months, 6 months يصير في حبل والولد لا, هذا الولد رح يكون عنده نفس حقوق تيعرف أمه وبيه نفس الطريقة إذا كانوا عايشين مع بعض ومتجوزين وعايشين تحت السقف نفس السقف. إذا مش عايشين مع بعض هذا الولد عنده نفس الحقوق
4: بالنسبة للنفقة بالنسبة للحضانة ولكل التفاصيل. نتعاطى مع الزواج الديني غير المسجل كأنه مساكنة. أحلام, هل يمكن لاحقا يعني تحويل زواج ديني أو إعادة تسجيل زواج ديني بعد مرور الزمن لزواج مدني؟ في أثر قانوني رجع اليوم هون بيحفظ الحقوق السابقة؟
2: هي لما إذا أنت بتتجوزوا في زواج ديني وبعد مثل ما قالت سنتين ثلاثة بدكن تسجلوا تعملوها فومو ببيرثسس ماريجز إلكم بالحق, ما بيرجع it's not retrospective, يعني ما بترجعش لورا من نهار الزواج الديني. بس مثل ما قالت الحقوق بتضلها محفوظة بس تحت the de facto relationship for that 3 or 4 year period. بس تسجلوا your marriage certificate بتبلش from that day unfortunately, ما فيك ترجعيها لنهار اللي انتو تزوجتوا ثانيا لا, بس
3: لكل
2: نفس الحقوق يعني ما
3: بتأثر كتير. حلو كتير. ويعني يمكن كمان في بعض الأحيان إذا ما يعني في إجابة واضحة على هذا السؤال, ولكن بيكون مثلا زواج ديني مسجل برا أستراليا, ناس متزوجين مثلا بالأردن أو بلبنان وهالعقد يعني موجود هناك ويمكن بنطبق عليهم ما ينطبق على الناس بالبلد الأم, يعني بيرجعوا عندهم حقوق أخرى هناك في الوطن الأم. أحلام, بحب أحكي لك إنه مبابي جاب جول بالسويدن, تركم دابع حاله جيب جول جاب جول يعني
4: من أول لحظة
3: مش معقول.
2: بالنسبة للزواج إسا أهم شيء إسا الوورلد كاب أكيد ما
3: حدا بعمل خلافات مع هذا الموضوع مرة
2: لا مش عم يعمل خلافات, الزلمة مبسوط والمرأة خلاص بعيدة عنه.
4: كتير حبيت أحلام. بنهاية لقائنا هل في يمكن نصايح قانونية بتحب تقوليها ليلي هلأ عم يفكروا يرتبطوا خاصة

0: بالوطن الأم. يعني كتار من الأشخاص بيروحوا بيقولوا بدي أتجوز بالوطن الأم وارجع على أستراليا.
1: أكيد يعني أول شغلة بدي بلش بأهم شيء بكل علاقة اللي هي الاحترام والمعاملة المنيحة، هذه أهم شيء. تاني شيء بشكل عام إذا بدكم تتجوزوا ببيت أستراليا وبدكم تقدموا طلب لازم تسجلوا إسا the marriage was recognized. بس أكثر من هيك بدي أحكي بموضوع كتير شوي controversial بس هذا مهم. لما إحنا بنحكي عن الزواج الدينية المحكمة recognizes it. بس المشكلة عم بتسبب إسا بمجتمعنا لما بدنا نوصل نتطلق دينيا، وهذه ايه المشكله اللي عم شوفها عن كتير، بيكوز في عالم عم يرفضوا يطلقوا وبيضلوا حاملين زواج الديني فقط الراس the wife as a form of control بعد ما العلاقه انتهت. والمره بتقدر even if it's formally recognized بتقدر تطلب الطلاق relatively easy، بس المشكله انه بيضلوا الزواج الديني اللي هو مش موجود ومش عم بيعيشوا مع بعض وما عندهم حياه زوجيه ومش عم تقدر تتطلق. والمحكمة أوقات هذه بتسبب مشاكل كذا، المحكمة ما بدها تتدخل بهودي القصص. كيف عم نقدمها إسا للمحكمة؟ إنه بنقول it's a continuation of domestic violence، إنه بعد ما العلاقة خلصت هذا الشخص عم بيضله يتحكم وعم بيحاول يتحكم بها الشخص الثاني فيقدر ياخد شغلات زيادة منهم. نحن بدنا نقعد نتطلع كجالية عربية، لازم نحن مسؤولين عن المجتمع تاعنا ولازم نتطلع عن جد ونتعامل من ناحية يعني إنسانية ونقول نحن بنقبل هالشيء علينا وشو الأثر لهذا التصرف على الأولاد اللي هن أهم شيء وكيف عم تعكس على المجتمع. كلنا مسؤولين نتعامل مع بعض بإنسانية واحترام ونفكر إنه إذا كنت في عشرة لازم نحترم هالعشرة، وأوقات إنه just do a clean break then نقدر to move forward. عم بتأثر كتير على المجتمع وبنشول هذا عوارض العنف العائلي بالولادنا وهذه رح تأثر على المجتمع على المستقبل. So الاحترام والحب والتبادل هي أهم شيء.
2: شو مهمة هالإضاءة وشو مهمة هالنقطة كمان ختمنا فيها، يعني ينتهي الزواج أو يمكن طلب الطلاق ولكن يبقى الزواج الديني سيف مسلط يعني على رقبة أحد طرفي الزواج وهي طبعا يعني المرأة في معظم الأحوال. شكرا جزيلا لك المحامية أحلام حجازي وجود لك لمصر.
0: شكرا شكرا من القلب لك يا أحلام. بنهاية اللقاء نشيد إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
2: كملين معنا بالساعة الثانية من Good Morning Australia البرنامج الصباحي على SBS عربي. نتابع معا مباريات كأس العالم كلها حاليا، مباراة السويد أمام فرنسا، وخلي فرنسا يتنفسوا شوي الصعداء. خلص الشوط الأول
0: ويستمتعوا بهال يمكن بهالهدف يلي من أول لحظة بالدنيا. فاصل ونواصل. صباح الخير أستراليا، خليكن معنا.
3: Fourth of July playlist is bumping, the grill is smoking, the backyard feels like the hottest block party of the summer. Then somebody shows up with a purple box of My Mochi ice cream, instant crowd favorite. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in next level flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. It steals the show before the fireworks even start. This Independence Day weekend, don't just bring dessert, bring My Mochi ice cream and taste the joy.
4: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big Three is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store. كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم، ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
7: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد، لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
0: لنحكي عن المال، هالبودكاست اللي بتشوفوه على كامل منصاتنا وإعادة لإله دايما عبر Good Morning Australia. شكرا لزميل منال عاني على هذه الإضاءة. إذا يعني عم نتابع هذه المباراة الشيقة جدا والهدف الأول للمنتخب الفرنسي.
2: طبعا بتوقيع كيليان مبابي هداف تاريخي، وما تنسوا انه ما بدنا نقارنه يعني بمقارنه موضوعيه بميسي ورونالدو لانه اصغر بكثير بالعمر ولسه قدامه ان شاء الله يعني كثير نسخ من كاس العالم. فاذا سجل له كمان هدف هدفين او احكي كمان 4-5 اهداف من هون لاخر البطوله بياخذوا كاس العالم.
0: يعني ما في شيء مستحيل. فارس إسبانيا شو حظوظة تبقى؟
2: والله مش عم بتابع كتير، بعرف شو زضلوا أصلا لهلأ. خليني أشوف لك، بعرف أنت بالفيديو اللي عملناه مع التيم شفتك بتشجع إسبانيا،
0: كان قلبي عم بشجع إسبانيا.
2: نشوف لك
0: تنشوف لأنه هيك it's really unpredictable، وعم نشوف هيك انطلاقة أيضا النصف الثاني من المباراة أو لا بعدنا بالهاف تايم. فارس إذا هدف للمنتخب الفرنسي، بعد شوي بنرجع لغرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، وبساعة الثالثة والأخيرة عنا العديد من الإضاءات لليوم، ودايما بنختم بفقرة منوعات، واليوم عنا إضاءات مغربية بامتياز.
2: بالفعل خليكم معنا، فقراتنا كثيرة ولكن حولوا الاستماع على المنصات الرقمية رجاء، على الراديو الرقمي على قناة 304، على التي في، على SBS أوديو آب أيضا، وإذا بتسمعونا بالسيارة سوقوا على مهلكم. بيتر مباراة سبين الجاية وإسبانيا أمام أستريا أمام النمسا يوم الجمعة الساعة 5 الصبح. فبنكون هون يعني بتبلش المباراة، بنبلش برنامجنا بتكون خلصت المباراة.
0: فجود
2: لك بترا،
0: يعني يا بيبقوا يا بيكونوا خارج
2: هذه الإقصائية. خلاص باي باي اللي بيخسر إلى اللقاء.
0: ويل سي.
2: جود لك، جود لك لكل محبي إسبانيا. منيح ذكرتينا فيهم، عم ركز كتير طبعا على المنتخبات العربية اللي ضلت، المغرب ومصر والجزائر وطبعا السكروز.
0: خليكن معنا دقايق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة عم تسمعوا Good Morning Australia.